0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي.

بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحاط.

حطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله.
أدافع بك اللهم عن

0: أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجاهيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صغاركم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، الصلاة مفتاح كل خير. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة علي نور على الصراط، فمن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 عاما.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ القارئ ياسين. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمع

يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 77 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المانع، فالله سبحانه وتعالى مانع. قد تفهم من كلمة مانع أنه يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، ولهذا الاسم معان كثيرة غير المعنى الأولي الذي يتبادر إلى ذهنك. المنع في اللغة ضد الإعطاء، طبعاً في عنا بالبلاغة ما يسمى بالمطابقة، أعطى ومنع، ضر ونفع، خفض وأعلى، قبض وبسط، هي أفعال بالأسماء، حر وقر، عدل وجور، صالح وطالح، كريم وبخيل إلى آخره. إذا جاءت الكلمات متعاكسة في معانيها فهذا ما يسمى بالمطابقة، فإذا جاءت مجموعة كلمات تعاكس مجموعة كلمات هذا ما يسمى بالمقابلة. فالمانع في اللغة المنع ضد الإعطاء، منع ضد أعطى، والمنع ضد العطية، يعطي أو يمنع. والمعنى الذي قد لا يخطر في بالكم، المانع بمعنى الحماية، يمنعك من خصومك، يمنعك من أعدائك، يمنعك من أن ينزل بك شر، يمنعك من الأشرار، يحميك، يحفظك، أنت في حمايته، أنت في منعة، لا أحد يصل إليك، لا أحد يستطيع أن ينال منك. هذا معنى آخر من معاني المانع. المانع هو الذي يمنعك من كل ما يؤذيك، يمنعك من العطب في دينك ودنياك. الله عز وجل مانع للمؤمنين، يدافع عنهم ويحفظهم ويوفقهم ويؤيدهم. المانع بشكل مطلق الحيلولة بين شيئين، الحيلولة بين شيئين، يعني إنسان هجم على إنسان لينال منه، فاحتمى بإنسان قوي، فهذا القوي منع الأول من أن يعتدي على الثاني، فهو مانع، غير معنى ضد الإعطاء. المانع هو الحافظ، المانع هو الحافظ. قولهم حصن منيع، أي لا يستطيع أحد أن يصل إليه. فلان في عز ومنعة، أي هو عزيز ممتنع على من يرومه. الشعور بالمنعة شعور رائع جدا، أن تشعر أنك في حماية الله، أن الله معك، أن الله يحفظك، أن الله يؤيدك، أن أحداً لن يستطيع أن يصل إليك. هذا الشعور يقابل الطمأنينة، يقابل الشعور بالأمن. يعني إنسان أحياناً يركب بمركبة حديثة جداً، يحس أنه ما فيها مشكلة، لن تقطعه في الطريق، وأحياناً يركب مركبة قديمة جداً، هو قد يصل بسلامة لكن طوال الطريق قلق، لعلها تقف، لعلها تتعطل. فالمنعة شعور بالأمن، بالاطمئنان، عدم توقع المصيبة. وقد قالوا توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، وقالوا أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض. لذلك الله عز وجل إذا أراد أن يعاقب المعرضين ينزع من قلبهم الأمن. هم أغنياء وأقوياء،
وأزكياء، ومع ذلك

خائفون. يقذف الله في قلوب المشركين الرعب بسبب شركهم، وعلامة الإيمان الطمأنينة، لأنك مع الله والله معك، ومن كان مع الله لا يخشى أحدا إلا الله. وللأنبياء مواقف صعب تفسيرها، أنه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني بالنهاية لك مشاعر نفسية، هذه المشاعر النفسية مهمة جدا جدا في حياتك وفي معادك إلى الله، إنه هذه المشاعر الراقية تعطيك عمل صحيح، والعمل الصحيح سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. والمشاعر السوداوية هذه تثبت عزائمك. أحيانا الإنسان يصاب بمرض نفسي، هذا المرض يقعده في البيت، يمنعه من العمل، يلجأ إلى الدخان، يلجأ إلى المخدرات أحيانا. هذا المرض النفسي يتوهم أن الناس كلهم أعداؤه. فالحالة النفسية مهمة جدا، يعني أهم شيء تعيشه حالتك النفسية. فالمؤمن له حالة عالية جدا، أساسها أنه ممنوع، أي أن الله منع خصومه أن يصلوا إليه. ومعنى قوله تعالى فإنك بأعيننا، أي بحفظنا ورعايتنا وتوفيقنا. في بعض القواميس المانع في أسمائه جل ذكره هو الذي يمنع من يستحق المنع. ما كل واحد من الناس يستحق المنع، في إنسان لا يستحق المنع، يستحق أن يتورط، يستحق أن يكون مكشوفا، يستحق أن يصل أعداؤه إليه. يعني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إذا الإنسان ما استقام يفتن به الكفار، ينالون منه، لهم عليه ألف سبيل وسبيل، لأن الله لم يمنعه، لأنه ما استحق المنع، ما استحق المنع، استحق أن يصلوا إليه، استحق أن ينالوا منه، استحق أن يتحكموا فيه، استحق أن يقهروه. أما إذا كنت مطبقا لمنهج الله، إذا كنت مع الله عز وجل، أنت ممن يستحق المنع، عندئذ يمنعك الله عز وجل. أخواننا الكرام، العوامل الممرضة موجودة في الدنيا، إنسان يصاب، إنسان لا يصاب، الذي لم يصاب ممنوع من قبل الله عز وجل، والذي أصيب سمح الله لهذا الجرثوم ولهذا المرض أن يفعل فعله. كلمة ممنوع يعني شيء دقيق جدا، يعني أنت تحوطك رعاية الله، لا يسمح الله لأحد أن يصل إليك، إنك معه، هو يحميك. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سمعتم في درس الجمعة السابق كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام اتجه إلى بني النضير مع ثلة من كبار أصحابه ليطالبهم بما عليهم من عهد وقعه معه، فجلس إلى مكان في بلدتهم، فأتمروا عليه أن يصعد أحد إلى السطح ويلقي عليه صخرة يقتله ويستريح منه الناس. جاءه الوحي، فخرج النبي من المكان وتبعه أصحابه، وأخبره جبريل بما حدث. أنت كمؤمن لم يأتيك الوحي، بس يأتيك إلهام. في امرأة صالحة تطهو طعامها على طنجرة بخار، يبدو فيها خلل وعلى وشك الانفجار، وإذا انفجرت يعني شيء مخيف جدا.
قبيل أن تنفجر بدقيقة واحدة قرع الجرس.

ذهبت لتفتح فلم تجد أحدا، طفل صغير قرع الجرس وهرب، في أثناء فتحة للباب انفجرت الطنجرة. الله مانع. إخوة كثر حدثوني هم في طريقهم إلى في سفر، يعني قطع 1500 كيلومتر وصل إلى أمام البيت، فرطت السيارة، لو أنها أصابها الخلل في أثناء السير لكان كلهم هلكة هلكة. من الذي منع وقوع الحادث؟ الله جل جلاله. الله بيمنعك من حوادث، بيمنعك. قال لي مرة أخ طالب طب، يعني ركب سيارة إلى أدلب، إنسان فظ غليظ يعني غير معقول، وحش، فتح الباب، بدل أن يقول له اسمح لي بهذا المقعد، هو حجمه صغير، أمسكه من ثيابه ووضعه على الأرض وركب محله. قال لي امتلأت غيظا إلى درجة غير معقولة، بعد بساعة ونص حتى تمكن يركب السيارة الثانية. قال لي عند تفتناز وجدت أول سيارة قد تدهورت وأربع قتلى من خمسة، وحادث واجتمع الناس، كان في هذه السيارة، من الذي منعه أن يركب هذه؟ الله جل جلاله. إما عن طريق إلهام، يعني صار في هيك حادث قديما بمكان أنا بعرف أنه كل من في المكان قتل، لي صديق موظف في المكان نفسه، توقعت أنه انتهى أجله، ثم فوجئت به في الطريق بعد أيام، خير إن شاء الله، طمني عن أحوالك. قال لي والله أنا قبل خمس دقائق خطر لي اشتري ربطة خبز من مكان الفلاني، خرجت أثناء غيابي صار الحادث. أيام حريق أو انفجار أمينة غاز مثلا، ممكن يكون بمطعم في انفجار أسطوانة غاز، طبعا هي مقدر تموت عشرة مثلا، في واحد ممنوع خطر بباله يطلع يجيب حاجة أثناء خروجه. ما في شيء صدفة أبدا، ما في شيء في الأرض صدفة. الله عز وجل مانع، يمنع الخطر. لذلك المؤمن يشعر بطمأنينة لا يعلمها إلا الله، لأنه ما أذى أحد، ما كان سبب بألم إنسان، ما كان سبب بإفقار إنسان، ما كان سبب بتخويف إنسان، ما كان سبب بابتزاز مال إنسان، ما كان سبب بإدخال الرعب على قلب إنسان، ما بنى مجده على أنقاض الآخرين، ما بنى غنى على فقر. محسن، الله عز وجل يمنعه. فمن أسماء الله الحسنى المانع، بمنع فيه بها المجال في ألف قصة، يعني سنتي، دقائق، مليمترات، نجا الإنسان. قال هو الذي يمنع من يستحق المنع، فكن أنت مستحقا للمنع. ما رأيت دعاء يقطر أدبا كدعاء النبي، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، يعني كن أهلا للمنع فيمنعك الله من خصومك، لن يسمح لأحد أن يصل إليك. سيدنا سراقة ابن مالك أراد قتل النبي ليأخذ المئة ناقة التي وضعت لمن يأتي به حيا أو ميتا، هل استطاع أن يصل إليه؟ لما اقترب منه غارت أيدي فرسه في الرمال، ساخت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، قال إنه ممنوع مني، ممنوع مني. واحد كان الله معه هنيئا له، لا يخشى أحدا، بس ما له وقيح، أديبها، أنا ما بخاف من حدا، لا أي سوء أدب، خليها بينك وبين ربك. في واحد فهم بالدرس غلط، أنا ما بخاف من أحد ولا من فلان ولا من فلان، طول بالك، هذا تحدي اسمه، هذا سوء فهم. كن أديب، هذا شيء شعور بينك وبين الله، فإذا كنت مع الله كان الله معك، إذا كنت مع الله أشعرك بال

أمن، أشعرك بالمودة. إذن هو الذي يمنع من يستحق المنع. قال هو يمنع أهل دينه. في إنسان ينتمي لجماعة ما له ميزات؟ مستحيل. فكيف إذا انتميت إلى أهل الله أو إلى الدين أو كان انتماؤك إلى الله؟ مر في رجل من علماء بعض الدول العربية المشاهير، فأراد أن يجري عملية في بريطانيا، وضعت 4 طائرات تحت خدمته ليختار إحداها. وصل إلى بريطانيا، أجريت له العملية، فيعني جاءت هواتف ورسائل عدد غير معقول بالألفات. فشيء يلفت النظر، أجرى معه مذيع لندن مقابلة، قال له يعني ما هذه المكانة التي تتمتع بها؟ شيء مو معقول، أرقى من ملوك. فأنا سمعتها من شخص، ما سمعتها بأذني. ماذا سيقول له؟ لأنه أنا مخلص، مو حلو يحكي يا مخلص. لأني أنا عالم، مو معقول يحكي عالم. لأني أنا محبوب، افتخار هذا. أم قال لأنني محسوب على الله، لأنني محسوب على الله. كلمة فيها أدب بالغ جدا. هو ليس هو يقول أنا لست أهلا، لكنني محسوب لا على الأرض ولكن على السماء. أنا محسوب على الله. المؤمن رباني. في شخص ينتمي لفلان لفلان لفلان، يعني شيء لا قيمة له، انتهى. أنت مجير لصالح فلان، معروف سعرك قديش. أما أن تكون أنت لله، والله أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله. ولكن كونوا ربانيين، لا تكن لصالح زيد أو عبيد، لصالح فلان أو علان. لا تكن محسوبا على أهل الأرض ولا على جهات الأرض ولا على قوى الأرض ولا على تجمعات الأرض، كن محسوبا على الله. لكن الذي يحسب على الله يجب أن يكون مطيعا لله. إذن هو الذي يمنع أهل دينه أن يحوطهم وينصرهم. وقيل هو الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان. هو الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان، كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أخواننا الكرام، أحيانا الإنسان بيكون مستقيم وماشي ببطء إلى الله، بس لأنه الله عز وجل سيمنعه من التقصير. شوف هلا في شيء ثاني، معنى جديد. المعنى الأول يمنع أي لا يعطي، المعنى الثاني يمنع أي يحفظ من الشر، الآن المعنى الثالث يمنعك من التقصير. يعني قد يكون ابن الأب حريص على أن ينال الدرجة الأولى، ليس حريصا على أن ينجح ابنه، لا، حريص على أن ينال الدرجة الأولى. أكثر معالجات المؤمنين يمنعهم من التقصير، كل ما قصر يعمل له مشكلة، كل ما قصر يلوح له شبح مصيبة، كل ما قصر يحبط الله بعض عمله فيفر إلى الله عندئذ. ففي من أسماء المانع يمنعك من النقص في دينك، يمنعك من النقص في دينك. والله عز وجل هو الرب، هو رب العالمين. وقيل هو الذي يمنع البلاء حفظا وعناية، ويمنع العطاء عمن يشاء ابتلاء وحماية. أيام لا يعطي لأنه يعلم، كما أن الأب الطبيب الماهر الذي يعلم أن ابنه مصاب بالتهاب في معدته وأن هذه الأكلة تؤذيه، يمنعه من هذا الطعام بحزم وقسوة، والطعام طيب ويأكل أمامه.

ويأكل إخوته أمامه، لكن الأب مصر على منع هذا الابن من هذه الأكل الطيبة لأنها تؤذي معدته، هو يمنع، بس الآن المنع لحكمة بالغة. ابن عطاء الله السكندري يقول: إذا فتح الله بصيرتك رأيت المنع عين العطاء، رأيت المنع عين العطاء. أحياناً الله عز وجل يبعدك عن مجال، هذا المجال في دنيا، يعني أحياناً في عمل، محل تجاري فخم جداً، الراتب مغري جداً، ببيع نساء، وشاب في أول نشأته، مقاومته هشة ضعيفة، فلسبب أو لآخر يصرف عن هذا العمل، ما وافق، وضع صاحب المحل شرط تعجيزي، أو ما صار انسجام صرفه، ويبدو أنه منع من هذا المرتب الضخم، بس هالمكان مكان موبوء، والشاب طاهر، ومقاومته هشة لا تحتمل هؤلاء الغاديات والرائحات، الله عز وجل صرفه، هو بالظاهر منعه. وبهالمناسبة وعلى هذا الموضوع في آلاف القصص، آلاف القصص، كيف أن الله سبحانه وتعالى صرف عن أحبابه ما يبدو لهم أنه منع، هو في الحقيقة عطاء، صرفه عنهم عين العطاء. الأيام بنشأ ابن بالنعيم، أب غني ومرن يعطي ابنه ما يشتهي، وأيام بنشأ ابن يتيم في حرمان في فقر، له أم حازمة مربية ودخل قليل جدا، فتحضه على الدراسة، تحضه، لا تنيمه الليل، تحسه، وما في ماديات ولا في ملهيات ولا في مغريات في البيت، بحسب الظاهر أنه هذا مدلل ابن غفلة، تفكر بعمل ما بيرضي الله، تلاقي الله عز وجل وضع لك العراقيل، منعك، ما وافقوا لك على السفر مثلا، ما أعطوك تأشيرة، مديرك ما وافق تسافر، في منع قاسي، هو ظهر من البشر، أما هو من رب البشر. فالمؤمن محفوظ من المخالفات، لعله بهالسفر تضعف مقاومته، في عنده هشاشة بمقاومته، الله عز وجل يعلم سره وعلانيته. قال بعض العارفين، وهذا الكلام يشبه كلام الإمام الغزالي: المانع هو الذي يدفع أسباب الهلاك والنقص في الدين والدنيا لخلق الأسباب التي تحفظ من الهلاك والنقصان، بيمنع الهلاك بأسباب النجاة من الهلاك، بيمنع النقصان بأسباب النجاة من النقصان، المنع بأسباب. الله عز وجل يوجد بعض الممكنات ويمنع وجود بعض الممكنات، يعني أيام واحد يعطيه مؤهلات تفوق، أيام لا يعطي مؤهلات، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، مرة ثانية يعطي كل شيء ما هو في مصلحته ويمنع ما فيه فساد لدينه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال: يغني من يشاء بالعطاء ويمنع من شاء بالابتلاء. نعم، يعني أنا أريد في هذا الدرس المؤمن الراقي يتلقى المنع برضا، المؤمن الراقي يرى يد الله فوق أيديهم، يرى يد الله تعمل في الخفاء، يتلو قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. المؤمن الراقي يذكر الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا يندم ولا يحقد ولا يتألم ولا يتذلل ولا يتضعضع ولا يستخزي ولا يلح،

اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير، وما كان لمؤمن أن يذل نفسه، بل لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، هذا بسبب إيمانه أن العطاء من الله والمنع من الله، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الشيء الدقيق جدا في هذا الموضوع هو أنه سبحانه وتعالى هو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا هو التوحيد. وقال بعضهم: المانع هو الذي يمنع من شاء، وقد يكون باطن المنع عطاء. هنا الدقة، يكون باطن المنع عطاء، قد يمنع العبد من كثرة الأموال ويعطيه الكمال والجمال، وقد يمنح العبد من صحة الأجسام، يمنع العبد من صحة الأجسام ويعطيه الرضا عن الأحكام. المانع هو المعطي، ففي باطن المنع عطاء، وقد يكون في ظاهر العطاء بلاء. أيام الإنسان على الغنى يطغي، النبي عد الغنى بلاء، قال: بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا، فقرا منسيا، وغنى مطغيا، ومرضا مفسدا، وهرما مفندا، وموتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. قال: اسم المانع قريب في معناه من اسم الحفيظ، ولكن الفرق بينهما أن الحافظ مضاف إلى معنى والمانع مضاف إلى معنى. المانع مضاف إلى سبب مهلك يمنعك من هذا السبب، أما الحافظ مضاف إلى شيء محروس في الأصل من قبل الله عز وجل. هذا الاسم الكريم ورد في الحديث الشريف، إلا أنه لم يرد في القرآن الكريم، ورد معناه ليس المطابق ولكنه المقابل. لذلك قال تعالى: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الآية الكريمة أيها الإخوة دقيقة جداً: إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ما قال وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا راد لفضله يصيب من يشاء به من عباده وهو الغفور الرحيم. أيها الإخوة الكرام، ينبغي لمن يتخلق باسم المانع ألا يسأل غير الله، لأنه وحده المعطي المانع، لا أحد يمنعك ولا أحد يعطيك إلا الله، فالتخلق بهذا الاسم يعني أن تعقد الأمل على الله وألا ترجو غير الله، وألا تغتر بإعطاء الإنسان، لأن عطاء الإنسان من عطاء الله. لذلك النبي الكريم كان يرجو ألا يجعل الله له خيراً على يد كافر أو منافق، إن العطاء من الله عز وجل، في ساعة غفلة ترى أن العطاء من زيد أو عبيد. والمؤمن إذا منع شيء لا يرى هذا المنع إلا من الله، لو رآه من زيد أو عبيد لوقع في حرج شديد. اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. نعم. وينبغي ألا تحقد على الناس لأنهم منعوا عنك شيئاً، هو الله الذي منعه هذا العطاء أيضاً وذاك المنع. العطاء من المعطي الحقيقي وهو الله، والمنع من المانع الحقيقي وهو الله. هذا ملخص الدرس. العطاء مطلق العطاء من المعطي الحقيقي وهو الله، والمنع مطلق المنع من المانع الحقيقي هو الله. علاقتك مع الله، لا تحقد على أحد، لا تحمدن إنسان

0: على فضل الله ولا تذمنه على ما لم يؤتك الله. إذا منعك إنسان لا تحقد عليه، هو مانع صوري، أما المانع الحقيقي هو الله. الله هو المعطي هو المانع الحقيقي، وأحياناً يعطي مباشرة ويمنع مباشرة، وأحياناً يعطي من خلال عباده ويمنع من خلال عباده. يعني ما وافق لك على السفر يا أخي بتمتلئ غيظ، الله ما وافق لك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أخي ما أعطوني إجازة ألقي درس، من فوق ما في موافقة مو من تحت. إذا ما في موافقة من فوق تحت ما بيوافقوا. علاقتك مع الله عز وجل. ملخص الدرس إخواننا، المعطي الحقيقي هو الله والمانع الحقيقي هو الله، قد يعطي مباشرة أو عن طريق خلقه، وقد يمنع مباشرة أو عن طريق خلقه. المؤمن موحد، إن أعطي يحمد الله، إن أعطي عن طريق خلقه يحمد الله، إن منع يرضى بقضاء الله، إن منع عن طريق خلقه يرضى بقضاء الله، ما بيحقد. هذا الإيمان هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ورد في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام من حديث البخاري: اللهم من منعت فهو ممنوع، من منعت فهو ممنوع، يعني من حرمت فهو محروم، لا يستطيع أحد أن يعطيه. كقوله تعالى: من يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم، سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يعني ما لنا إلا الله عز وجل، لذلك لا تبذل وجهك ماء وجهك أمام أحد، كن عزيزاً، لا تبذل ماء وجهك إلا أمام ربك، لا تبذل دموعك إلا في السجود لله عز وجل، لا تبكي أمام الناس، لن يعطوك ولن يمنعوك، المانع هو الله والمعطي هو الله. وفر ماء وجهك، احفظ ماء وجهك، لا تتضعضع لغني، تضعضع لله عز وجل، تذلل له، مرغ جبهتك في أعتابه، أما أمام الناس كن عزيز النفس. هذا هو ملخص الدرس. الله عز وجل مانع بمعنى يمنعك من كل ما يؤذيك يحفظك، يمنعك من كل ما يطغيك ويمنعك تأديبا لك، مانع بالمعاني كلها. وإذا أراد أن يمنعك مما يؤذيك ألهمك أسباب الحفظ والمنع، كمان في نظام مو بلا نظام. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟

0: في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي، المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: كيف

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد، والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: يا
1: أخي المسلم، أهل معرفة الله تعالى ومحبته وذكره هم أهل الخير لأنفسهم ولعامة المسلمين. وفي ذلك يروى أن زيد الخيل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: يا رسول الله صلى الله عليك، جئت لأسألك عن علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد.
1: فقال صلى الله عليه وسلم له: كيف أصبحت؟ فقال:
2: أصبحت أحب الخير وأهله، وإذا قدرت على شيء منه سارعت إليه وأيقنت بثوابه، وإذا فاتني منه شيء حزنت عليه وحننت إليه.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه علامة الله في من يريد، ولو أرادك للأخرى هيأك لها، ثم لا يبالي في أي أوديتها هلكت. صدق رسول الله.
3: أخي المسلم، والعارفون المحبون الذاكرون هم أهل الخير، لأنهم أهل الدعوة إلى الخير الذي لا خير سواه، عندما يدعون إلى الله ويحببون في الله وتلهج ألسنتهم بذكر الله.
1: والعارفون المحبون الذاكرون يدعون إلى الله من حيث هم يدعون إلى العمل بالطاعات واتباع أوامره ونواهيه، ويحببون في الله تعالى بذكر آلائه وأفضاله وإنعامه، وتلهج ألسنتهم بذكر الله تهليلا وتسبيحا وتكبيرا وتحميدا وشكرا وقراءة وصلاة وقياما وصياما.
3: والعارفون المحبون الذاكرون إنما يدعون العباد إلى الخير لأنهم تفيأوا ظلاله الوارفة، وشربوا من رحيقه الرباني، ووجدوا أثاره على ظاهرهم وباطنهم. عن هذه الآثار يقول ابن قيم الجوزية:
2: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال، تتولد كلها عن المعاصي.

0: المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة والذكر.
1: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي،
2: وأعود إلى حد

0: هم له وأحبهم له أكثرهم فيه رجاء. ولذلك كان الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله. وكان أيضا فضائل الرجاء لأن الله تعالى حرم أصل اليأس في كتابه الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وقال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. صدق الله وصدق رسول الله. ولقد جاء في الخبر أن الله تعالى أعد النار لأعدائه، وإنما خوف بها عباده وأولياءه. ترى ذلك في قوله عز من قائل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. وفي قوله عز من قائل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ثم في قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. صدق الله العظيم. وقال أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا كتب عليه. فقال أعرابي:
2: وإن تاب عنه يا رسول الله؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: محي عنه. قال الأعرابي:
2: فإن عاد.
0: قال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. قال الأعرابي:
2: فإن تاب.
0: قال صلى الله عليه وسلم: محي من صحيفته. قال الأعرابي:
2: إلى متى؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: إلى أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، إن الله لا يمل من المغفرة حتى يمل العبد من الاستغفار. فإذا هم العبد بحسنة كتبها صاحب اليمين حسنة قبل أن يعملها، فإن عملها كتبت 10 حسنات، ثم يضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف. وإذا هم بخطيئة لم تكتب عليه، فإذا عملها كتبت 1 خطيئة، ووراءها حسن عفو الله عز وجل. صدق رسول الله.
3: ومع العارفين المحبين الذاكرين نلتقي. روي عن أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري أنه وعظ يوما علي بن الحسن السلمي فقال له:
4: عليك بالصدق في المواطن كلها، وإياك والكذب والخيانة ومجالسة أصحابها، فإن ذلك وزر كله. وإياك والعجب، فإن العمل الصالح لا يرفع وفيه عجب. ولا تأخذن دينك إلا ممن هو مشفق على دينه، كمثل طبيب به داء لا يستطيع أن يعالج داء نفسه وينصح لنفسه، كيف يعالج ذلك؟

0: الناس وينصح الناس، فهذا الذي لا يشفق على دينه كيف يشفق على دينك؟ يا أخي ابكي على نفسك وارحمها، فإن أنت لم ترحمها لم ترحم. وليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة، وإياك ومجالسة أهل الدنيا، فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك. وأكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنوبك، وسل الله السلامة لما بقي من عمرك، ولا تكتمن أحدا من النصيحة شيئا إذا شاورك فيها، كان لله فيه رضا. وإذا أحببت أخاك في الله فابذل له نفسك ومالك، وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك، وابكي على خطيئتك تكن من أهل الرفيق الأعلى.
1: من عامل الله لم تخسر تجارته، وكل ما كان منها كاسدا نفقا، والله حقا يجازي المحسنين، وقد جاء الكتاب بهذا المعنى وقد نطقا. فاطلب رضا الله فيما ترتجيه وثق به، تنل المنى والفوز والسبقا، وقف على الباب واطرق بالمتاب تنل، أما ترى الباب مفتوحا لمن طرقا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق

الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم.

أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولد

إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته

آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع

مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

طلع الصباح من الظلام، والشمس فرقت الغمام، وانطلق الغادي يحمل في صدره أحلام الليل ليترجمها اليوم على صفحاته. فخذ طريقك يا أخي، وابدأ رحلتك الصباحية إلى حيث منابت الرزق ومواطن العطاء. فهذا النهار مترع بشآبيب الرحمة، والغيث أهدى الأرض مناهله العذاب. فانتعش الكائن واستقر في الأجساد حلم أخضر، فاشرأبت الأعناق لشكر الخلاق وامتد الدعاء. اللهم يا باعث الحياة في الكائنات، ويا مطلق الريح ومنزل الغيث، أنزل سكينتك ورحمتك علينا، وامنح أرض بلاد الخصب لتطيب الغلة ويكبر المحصول. يا إلهي، ونور فضاء الحياة بين عيني فارسنا الهاشمي المفدى، فهو الأب والأخ والإنسان، وهو القائد والرائد وسيد الدار. وامنحه العزة والرفعة والمنزلة العليا. فيك يا إلهي يعز المجد ويعظم الأجر ويسعد الإنسان. وهذا الوطن محروس بعزة الإيمان وبركة الإحسان، تراه ماثلا في كل فرد من أبنائه المخلصين الصادقين، وهم ينتشرون في ربوعه الآمنة، هذا يقرأ ويعمل، وذاك يتجر ويسافر، والآخر يرفع أس البناء ويدير عجلة المصانع، وغيرهم يزرع ويفلح ويعلم. وسوى هؤلاء وهؤلاء من يحرس الوطن ويحفظ أمنه ويعلي رايته ويكتبه عنوانا للكرامة والشهامة، ليزدهر اقتصاده ويزيد استثماره، ويتقدم بخطى واثقة ثابتة نحو مشارف العلا. يا إلهي، وفقنا وأسعدنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تليق بمن جعلت رسالته أكبر الرسالات نورا وبرهانا، وأوفاها هداية وتبيانا، وأغدقها خيرا ورضوانا، وأعظمها حبا وحنانا، وأبلغها تأثيرا وسلطانا، لأنها رسالة الرحمة للخلق أجمعين نزل بها الروح الأمين

على خير الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين، فأكرم بها من رسالة غمرت بالهدى والتقى قلوب المؤمنين، وأنارت بالقرآن الكريم سبيل المهتدين، وكفى دليلا على حقيقة الرسالة والمرسل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي بعثته يا ربنا لينقذ الخلق من الضلال والشرور ويملأ قلوب المؤمنين بالهدى والنور ويطهر الدنيا من الشرك والفجور فصل يا ربنا عليه صلاة تزيد وتكثر كل مساء وبكور وتبقى وتدوم مدى الأزمان والدهور اللهم اجعل أفضل صلواتك على أشرف الخلائق وأفضلها وأبرك تحياتك على أزكى البرايا وأسعدها وأتم وأعم بركاتك على سيدنا محمد معدن التقوى وجوهرها وشرعة الفضائل وكوثرها وقائد الهمم وحافزها وموقظ العقول ومحررها ومهذب النفوس ومقومها وناشر المكارم وباعثها صلى الله عليه أزكى صلاة وأكملها وأبهى صلاة وأنضرها.

الجلال والإكرام، اجعل صلاتنا على سيدنا ومولانا محمد، صلاة من يعرف أنه الرسول الذي عظمت عندك درجته، وأنه الشفيع الذي ترجى لديك شفاعته، وأنه النبي الذي تجب علينا طاعته ومحبته، فندعوك يا سميع الدعاء لا تدع لنا لسانا إلا نطق بالصلاة والسلام عليه، وفاء وإذعانا، ولا قلبا إلا تعلق بحبه، ثقة وإيمانا، ولا عاطفة إلا فاضت بإجلاله سرا وإعلانا، وهذا أقل الوفاء منا تقديرا وعرفا.

لمن تحمل الأذى في هداية الخلق أشكالا وألوانا، وأعطانا المثل في رسالته حبا وحنانا وسلاما وصفاء وأمانا، وكان في كل جهاده وحياته روحا عالية وإنسانا. فصل يا رب عليه صلاة تبهج القلوب أنسا ورضوانا وتسعدها حيث كانت زمانا ومكانا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.

مَوْئِلٌ

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل.

0: جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية.

0: يا وسيمة شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس التاسع من دروس سورة الأنفال ومع الآية 25 وما بعدها، الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بادئ ذي بدء، الفتن مهلكة، لكن هذه الفتن إذا وقعت وبقي الناس سلبيين تجاهها، لم يعبأوا، لم يأمروا بالمعروف، لم ينهوا عن المنكر، لم يقيموا شرع الله، هذه الفتن تستشري وتتفاقم، وقد تصبح بلاءً كبيراً، وقد تصبح فساداً عريضاً في المجتمع. فالله عز وجل يحذر المجموع، كما لو احترق بيت في أول الشارع، فالذي يجلس

يجلس في آخر الشارع يقول الحريق بعيد عني، إن لم يسارع هذا الذي في آخر الشارع ليساهم في إطفاء الحريق وصل إليه. هذه مشكلة المسلمين، حينما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استشرى المنكر واتسع واتسعت دوائره حتى ضاقت دوائر الباطل. فلذلك حينما قال الله عز وجل يخاطب هذه الأمة: كنتم، أي أصبحتم، خير أمة أخرجت للناس، علة خيريتكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فحينما تكف الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينما ترى الفتنة فتسكت، حينما ترى المعصية تتجاهلها، حينما ترى كبيراً أو قوياً فعل شيئاً منكراً لاذت بالصمت، حينما تكف الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصبح أمة لا شأن لها عند الله إطلاقاً إطلاقاً. والدليل أن الله سبحانه وتعالى خاطب الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، خاطبهم فقال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. والأمة الإسلامية حينما ترى المنكر فلا تنهى عنه، حينما ترى المعروف فلا تأمر به، حينما تصمت، حينما ينسحب المسلم من علة خيرية أمته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصبح هذه الأمة لا شأن لها عند الله إطلاقاً. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح حينما قال: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. عجب الصحابة، قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ صعقوا صاعقة أشد. قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ عندئذ يتودع من هذه الأمة. حينما يكون المنكر أمام المسلمين ولا أحد يتكلم، هذه الأمة انتهت عند الله عز وجل. فلذلك واتقوا فتنة، فتنة وقعت، تفلت حصل، انحراف استشرى، معصية ترتكب، منكر يفعل، تحدي يكون، كتابات، حركات، أعمال، كلها تغضب الله عز وجل، والأمة ساكتة. هذه الأمة انتهت عند الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ورد في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكته ليهلكوا قرية، فقالوا: يا رب إن فيها صالحاً، إن فيها صالحاً. قال: به فابدأوا. لما يا رب؟ قال: لأنه لم يكن يتمعر وجهه حينما يرى منكراً. لمجرد أن تقول: ما لي ولهذا، ما لي ولهذه المعصية، أنا بعيد عنها، هذا الموقف الانعزالي، الانسحاب من مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب ضياع هذه الأمة. فلذلك الأمة الآن أمتان:
أمة الاستجابة.

الإجابة وأمة التبليغ، فالأمة التي لم تستجب لله ولرسوله في تطبيق منهج الله ورسوله هذه الأمة ليست خير أمة، بل هي أمة كأية أمة شردت عن الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، علة الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه علة خيريتنا. فلذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكاد أن يكون الفريضة السادسة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أجرب أنك حينما تنطق بالحق لعل الآخر يرجع إلى الله، لعل الآخر يبتعد عن هذه المعصية، عليك أن تذكر وليس عليك الباقي. أيها الإخوة، إذاً أي خطأ، يعني للتقريب، تأتي إلى بيتك ابنة أخيك ترتدي ثياب فاضحة جداً، تستقبلها، ترحب بها، تثني على جمالها وعلى أناقتها، هذا الوضع، ولم تتكلم بكلمة واحدة عن هذا التفلت في ثيابها. من هنا نبدأ. حينما ترى شريكك يغش في البيع والشراء وأنت ساكت، من هنا بدأ الخطأ. أما حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا ترضى للخطأ أن تسكت عليه، عندئذ تكون هذه الأمة على منهج صحيح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، عندئذ هذه الفتنة تنتشر وتنتشر حتى تصل إليك. يعني أنت أيها العم، حينما لم تنصح ابنة أخيك أن ترتدي ثياباً إسلامية ساترة محتشمة، ما الذي يحصل؟ أن ابنتك في البيت تضغط على أمها كي تقلد ابنة عمها. حينما لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر وصلت الفتنة إلى بيتك كالنار تماماً. إن لم تخرج من بيتك وتسهم في إطفاء النار وصلت النار إليك. لذلك قصة مشهورة مألوفة أن ثيراناً ثلاثة، أبيض وأسود وأحمر، وجاء الوحش المفترس فأكل الأبيض، الأحمر قال أنا ما لي علاقة، لم يقترب مني، فسكت. ثم توجه هذا الوحش المفترس إلى الأحمر فأكله، قال الأخير أنا ما لي علاقة، الأسود. فلما توجه إلى الأسود ليأكله قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، من وقت أكلت أنا. اعتقد بهذا يقيناً، أية فتنة تقع حولك إن بقيت ساكتاً سوف تصل إليك في أي شيء. أما إذا في أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، وضع حد للفتنة، إذا قمعت الفتنة عاش الناس في سلام. ما الذي يحصل الآن؟ كل المعاصي والآثام في الطريق وفي الأماكن العامة وفي الأسواق وفي الجامعات، تفلت وانحراف، وكأن هذه الأمة ليست أمة المسلمين، لأنه كف الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سمعت قصة، سائق سيارة وقد يكون أمياً، جاءه راكبان زوج زوجته، أعتقد من بيروت إلى دمشق، فطلبا منه أن ينتظر ربع ساعة كي تأتي حقيبتهم، فانتظر.
جاء شيخ في السبعين يحمل حقيبة على رأسه، هذا الشاب وكزه في رأسه، قال له لماذا تأخرت؟ السائق لم ينتبه، أخذ المحفظة وضعها في الصندوق وانطلق إلى الشام. يعتقد في نصف الطريق سمع الزوجة تقول لزوجها كيف تضرب أباك؟ رأساً أوقف المركبة، قال له انزل وهذه الأجرة، أنا لو بقيتم معي لعلي أقع بحادث، يعني على بساطته على معلوماته المتواضعة ما سمح يركب بمركبته إنسان يضرب أباه. فهذا درس، لو كل الناس أيام إنسان يسب الذات الإلهية ما حدا يحكي ولا كلمة، كله ساكت، يعيد السباب مرة ثانية وثالثة. الأمة التي تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تودع منها، انتهت عند الله عز وجل. حياتنا كلها مجاملات، بتزور إنسان كل المعاصي في بيته وبتحترمه أمام أولادك وبتثني على ذكائه وعلى حكمته وعلى روعته وعلى حديثه وهو يرتكب المعاصي كلها، ضاع أولادك. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق، حياتنا مجاملات. لذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذلك الله عز وجل قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، دقق الآن، وأهلها مصلحون، ما قال صالحون، الصالح يهلك أما المصلح لا يهلك، المصلح خرج من ذاته لإزداء النصيحة لغيره. يعني أيام البنت تنحرف بثيابة الكل ساكت، تلاقي بعد فترة البنت المحجبة تريد أن تلغي حجابها، بعد فترة البنت المحجبة الثانية كذلك، لأنه حينما تفلتت البنت الأولى والكل يسكت طبعاً هذه الفتنة تمشي. فجأة تجد كل الأطراف يريدون هذا الانحراف. أنا أضرب أمثلة محدودة، أما هناك آلاف الأمثلة في البيع والشراء أحياناً، طريقة في الغش، فبحدثك التاجر أنه هو عمل أرباح طائلة عن طريق تبديل اسم السلعة، عن طريق تبديل صفاتها، عن طريق التعريف في بلد المنشأ، أنت تثني على ذكائه وعلى شطارته، هذا حرام، حرام أن توهم الناس أن هذه البضاعة من هذا المنشأ وهي من منشأ أقل. فكلما جاملنا أنفسنا وسكتنا عن إحقاق الحق وعن إبطال الباطل انتهت هذه الأمة. صدق ولا أبالغ، يعني ما في بالألف واحد بينصح أبدا، الكل بيجامل، الكل بيتمنى السلامة، ما له مضطر يعمل نصيحة تسبب مشكلة. اصطفلوا، ما لي علاقة، ما لك علاقة، خسرت الله عز وجل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني والله العبد الفقير، دخلت على أخ كريم من كبار التجار عنده موظفة وضعها غير معقول إطلاقاً، قلت والله ما بيجوز، يعني أنت محسوب على المؤمنين، قال لي والله ما حدا قال لي، وفعلاً يعني أعطاها أمر تغير وضعها فإن لم تستجب صرفها، يعني احكي نصيحة، تكلم، قدم ملاحظة، ما بتحكي ولا كلمة ولا تعليق، مديح مديح مديح، المداحون ذروا في وجوههم التراب. أيام إنسان منحرف تمدحه بتمدحه بتمدحه، وإمتى بتمدحه؟ ما في داعي توب. واحد

عنده مسبح مختلط عمل فيه مولد. إيه ماشي. وشو الخطباء مدحوه كمان؟ شو تمدحوه؟ مسبح مختلط ترتكب فيه أكبر المعاصي تمدحوا كمان؟ المداحون ذروا في وجوههم التراب. لازم تكون أن تقول لا في الوقت المناسب. أما الكل يخطئ والكل ساكت، الكل ينحرف والكل ساكت، الكل يتمادى والكل ساكت، المرأة تكاد تظهر عارية في الطريق والكل ساكت، وأمها محجبة جنبها ماشية، كيف سمحت لها أن تمشي معك بهذا الوضع؟ ألست أمها؟ أين تربيتك لها؟ كله ساكت. فهذا الوضع سبب 1,500,000,000 لا وزن لهم عند الله، ولن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. 1.5 مليار ربع سكان الأرض، يعني كل 4 أشخاص في واحد مسلم. 1,500,000,000 لا وزن لهم عند الله، لأن هذه الأمة تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الفريضة السادسة. نعم. فلذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تصيب الكل. أوضح مثل احتراق البيت، إن لم تساهم وأنت في آخر الشارع في إطفاء الحريق، الحريق سوف يصل إليك. طيب هو في سؤال، الذين ظلموا تصيبهم عقابيل الفتنة، فما بال الذين لم يظلموا؟ والذين لم يظلموا هم ظلموا بطريقة أخرى، ظلموا حينما سكتوا. لذلك لا شيء يعين الظالم على ظلمه كسكوت المظلوم. لا تسكت، تكلم، وضح، بين، ما دام في نصيحة، ما دام في موقف فالإنسان بفكر، هناك من ينتقدني، هناك من يحاسبني، هناك من يرفض طلبي. أما كل ما يقوله القوي يطاع مع الانبطاح، انتهت الأمة كلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيها الإخوة، يعني مثلاً لو ضربنا أمثلة من الأسرة، بيجي الابن الساعة 2 بالليل، وين كنت؟ عند رفيقي. خلاص سكت الأب، أكيد عند رفيقك. مين رفيقك؟ رقم تليفونه. لما بتتابع المرة الثانية إذا كان بمكان غير جيد بفكر كيف بدي واجه والدي. أما قال له عند رفيقي ما حكى ولا كلمة. والله في قصص بالأسر انحراف خطير إلى درجة الفحش، بنت 3 سنوات تقع في الفاحشة والأب ما عنده علم، عند رفيقتها كانت، رفيقتها بالجامعة تدرس معها. فالفتنة إن لم تقمع استشرت. نحن نقول أنت في عندك مملكتين أنت محاسب عليهما، بيتك وعملك، ولست مكلفاً فوق ذلك مبدئياً. مكان المحاسبة، أنت تحاسب في الدائرة التي أوكلت إليك، في بيتك معصية، في بيت تفلت، في سهرة مختلطة، في أجهزة لا ترضي الله، في لقاءات لا ترضي الله، أنت محاسب عن بيتك أولاً. فما لم تكن ضابطاً لأمورك، متابعاً لتفاصيل ما يجري في البيت، فأنت محاسب عند الله. أنت محاسب على مملكتين، مملكة بيتك ومملكة عملك. ما فوق ذلك لك أن تنصح،
لكن لست محاسب.

لو فرضنا أنت بشركة والمدير العام له سلوك فيه خطأ، ممكن تنصحه بطريقة لبقة، بس أكثر من ذلك غير مكلف. أما ببيتك ما في نصيحة، لا بد من أن تقيم أمر الله في بيتك وفي عملك، فإذا أقمت أمر الله في عملك وفي بيتك لا شيء عليك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والذي يحصل أن كل الانحرافات تبدأ في بيت واحد وتنتقل إلى بيت إلى بيت إلى بيت، بعد حين هذه المعصية وجدت في كل البيوت. انحراف في ثياب الفتاة من بيت واحد، وبعد ذلك هذا الانحراف انتشر في كل البيوت، وهكذا. أما المؤمن يضع حداً لأي فتنة قد تنتشر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. يعني سبحان الله، من أروع الأمثلة التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام أن قوماً في سفينة استهموا فيها، يعني توزعوا أماكنها، فأناس في علوها وأناس في سفلها، فالذين في سفلها أرادوا أن يختصروا الطريق لجلب الماء من النهر، فسقبوا ثقباً في مكانهم. قال: فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً، وإن تركوهم هلكوا جميعاً. وصدقوا ولا أبالغ، ما من مثل أبلغ من أننا جميعاً في قارب واحد، الأمة كلها في قارب واحد، فأي ثقب في هذا القارب إن لم نسارع جميعاً لإغلاقه غرقنا جميعاً. هذا المثل من عند النبي عليه الصلاة والسلام. قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا خرقاً في نصيبنا فلا نؤذي من فوقنا، والنية طيبة. قال: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً. إذاً على مستوى أسرة، الأسرة كلها في قارب واحد. على مستوى مؤسسة، مدرسة، جامعة، مستشفى، وزارة، الأمة كلها في قارب واحد، فإذا في انحراف والكل ساكتون غرقنا جميعاً، وإذا في انحراف وبعضنا ينصح بعضاً نجونا جميعاً. والله أحياناً قد لا تعلم كم تكون كلمة الحق لها أثر قد لا يوصف. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل: واذكروا، تذكروا إذ أنتم فيما مضى، إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يعني الصحابة الكرام في مكة كانوا ضعاف، كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق يمر على آل ياسر وهم يعذبون ولا يستطيع أن يفكهم، يقول لهم: صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الصحابة دفعوا ثمن باهظ حينما أسلموا. هو في سر، لماذا كان النبي ضعيفاً؟

لما لم يكن قوياً كقوة الحكام أحياناً؟ لأنه لو كان قوي أعطى أمر الكل بيطبقه، بس لا عن إيمان، عن خوف. جعله الله ضعيفاً ليكون الإيمان به خالصاً لوجهه، ما عنده شيء، لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً. كل إنسان مع القوي يسعى لإرضائه طمعاً فيما عنده، ويتقي أن يعصيه خوفاً منه. فعلاقتك مع القوي علاقة نفع أو خوف فقط، طمع أو خوف. أما علاقتك مع النبي الضعيف علاقة إيمان، إيمان فقط. ضعيف، لا أملك لكم نفعاً ولا ضرّا، أبلغ من ذلك. قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرّا، قل لا أعلم الغيب، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نبي، سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، في الطائف ضرب. لماذا جعله الله ضعيفاً؟ ليكون الإيمان به عظيماً. الآن إذا الإنسان يعني عرف أنه متدين، الآن بالعالم كله غير مقبول، بالعالم كله بيخافوا منه، إرهابي. إنسان مسالم، وديع، لطيف، رحيم، منضبط، مخلص، يتفانى في عمله، كل هذه الصفات الرائعة لأنه له مسحة دينية، هذا مقياس العالم كله متهم. فلما أنت العالم كله يحترم المتفلتين، يحترم العصاة، يحترم من يتحدون السماء، يحترم من يكفرون بالله عز وجل، والمؤمن يخافون منه، بصنفوا تصنيف معين. فأنت حينما تريد أن تكون مؤمناً في هذا الزمان لك أجر كبير. اشتقت لأحبابي، قالوا أولسنا أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر سبعين. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. أينما تحركت المعصية مقبولة والطاعة في معها حرج، في معها حرج. فيا أيها الإخوة، أبشروا، ما دمت في هذا الزمان الصعب لا تنسى قول النبي الكريم فيما يرويه عن ربه: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج في زمن الفتن، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن التهجم على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى كتاب الإسلام. كان تهجم على تفاصيل، الآن على الرموز الكبيرة. رسام الدنمارك شوه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، المصحف دنس في بلاد بعيدة، دنس والعالم ساكت. فأنت حينما تعبد الله في زمن الفتن، في زمن الضلالات، في زمن يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه، موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يعني دولة تعتدي على دولة إسلامية تقتل منها مليونين، في مليون طفل مقتول، تشرد 5 ملايين، ودولة محترمة والعالم ينظر لها بإكبار. وإذا إنسان دافع عن حقه أو قاوم محتل يتهم بأنه إرهابي. نحن بأي زمان؟ نحن في أي زمان نعيش؟ فلذلك عبادة في الهرج كهجرة إلي، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه، موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل.

ولا المقتول فيما قتل. يقول لك 2.5 مليون مشرد بالباكستان، 2.5 مليون بلا طعام، بلا شراب، بلا مأوى. قتل باليوم، قتلنا 100، 200، 300، كأنه وسام شرف القتل. فنحن في زمن صعب، لذلك سلوا الله السلامة، وسلوا الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار. نحن في نعم كبيرة جدا لا يعرفها إلا من فقدها. قال لي أخ بالعراق، قال لي أنا أودع زوجتي يوميا، احتمال موتي في الطريق 50% يوميا، يودع أولاده. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. يعني لما يكون في إيمان في أمن وطمأنينة. نعم. أيها الإخوة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. في المدينة أسست دولة، شكلت جيش، حاربت، انتصرت، أصبحت دولة كبيرة. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. طبعاً هالآية واضحة. أما على واحد مؤمن، كنت ما عندك بيت وما لك دخل وتعاني ما تعاني، الله يسر لك شراء بيت، ويسر لك زواج ناجح، ويسر لك أولاد نجباء، ولك مكانة محترمة. ما تنسى الماضي، ذكرهم بنعم الله، ذكرهم بأيام الله. هذه الآية لمجموع الأمة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وكل واحد منا يذكر كيف كان قبل حين، بحاجة، فقير، بلا عمل، بلا بيت، بلا زواج، بلا أولاد. الله أكرمك. كيف أكرمك بالزواج؟ يقول لك والله الله يسر الأمر. كيف أكرمك بالعمل؟ العمل نجح معك. فكل ميزاتك الآن ما تنسى أنه هي من فضل الله عليك. لذلك أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. معنى ذلك أنه لا بد من أن يكون في قلبك تعظيم لله من خلال آياته الكونية، وحب لله من خلال نعمه، وخوف من الله من خلال بلائه. يعني جهاز في جسمك لو تعطل قلب حياة الإنسان جحيماً لا يطاق، جحيم. في قناة دمعية من العين إلى الأنف، أنفك رطب لأنه الدمع الذي يزيد عن حاجة العين ينتقل عبر هذه القناة إلى الأنف، فالأنف رطب. حالات نادرة جداً تسد هذه القناة، فدائماً الدمع على خدك. بعدين بيصير في خط أحمر التهاب. يعني هذه القناة لها دور كبير جدا. لو أنه الرموش انخفضت، مرض اسمه ارتخاء الجفون، كل ما أردت أن ترى إنسان يجب أن ترفع جفنك بيدك قليلة. نعمة الجفون، نعمة العين، نعمة هذا المفصل. كيف تأكل لولا هذا المفصل؟ والله في نعم بجسمك فقط، والله لا تعد ولا تحصى بجسمك. لو كان بالشعر في أعصاب حس، وين رايح؟ والله أعمل عملية.

0: عملية حلاقة بالمستشفى مع تخدير كامل ما بتقدر، لأنه أو بصير وحش. الله ما جعل بالشعر أعصاب حس ولا بالأظافر. يعني الحديث عن الجسم يطول، يعني في مثانة لولاها بدك تحط فوط إجباري كل 20 ثانية في نقطة بول، كل 20 ثانية يتجمعوا كل 5 ساعات بالمثانة. لو ما في مستودع في مشكلة. فكر بأجهزتك، جهاز جهاز، أي جهاز تصبح حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يعني الإله الذي نقلك من الأدنى إلى الأعلى هو قادر أن ينقلك من الأعلى إلى الأدنى، ممكن. يعني إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش، إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش. والله أعرف صديق صديقي درس بفرنسا يحمل أعلى شهادة في الجيولوجيا، وصل لمنصب معاون وزير، فقد بصره. خلال شهر يأتون له بالمعاملات إلى البيت، بعدين سرحوا. زاروا صديقي، قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف وأن أمد يدي للناس، ولا أملك من الدنيا إلا هذا المعطف وأن يرد لي بصري. البصر نعمة كبيرة جداً. فيا أيها الإخوة، أذكر كيف كنت وكيف أصبحت. إياك والتكبر، إياك أن تنسى الماضي. واذكروا إذ أنتم قليل، هذا الخطاب لك المؤمن، واذكر كيف كنت قبل 50 عام، قبل 30 عام كنت لا شيء. الله أكرمك، أعانك، زوجك، أنجبت أولاد، ربيتهم، كل هذه النعم بفضل الله عز وجل عليك. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق

سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555. قبل ما تختار شكل المطبخ

0: يا مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور.

0: بس مع كرم كل بكرة له فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة له فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
7: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
7: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
9: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
10: هاتف رقم 0378-1010-25.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين، شارع القدس، دابوق، إشارة المواصفات والمقاييس، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
11: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنحن

كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا

ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعل

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا

لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصل.

0: قبائلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة له فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة له فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش
3: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
7: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
7: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
9: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
10: هاتف رقم 0371-1010-25.
11: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان، ودعا إلى الألفة والوئام، ونهى عن البغضاء والخصام، وجعل إصلاح ذات البين من أجل أبواب الخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسى معاني الأخوة ورب أصحابه على الرحمة والتسامح وحسن التعامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة

0: القرآن الكريم. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. أيها الأحبة، فإن من أعظم ما جاء به الإسلام أنه لم يعتني فقط بإصلاح علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى فحسب، بل قد حرص كذلك على إصلاح علاقته، أي علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، لأن المجتمع الذي تتآلف فيه القلوب وتصان فيه الأعراض وتحفظ فيه الأخوة هو مجتمع أقرب إلى رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نقف اليوم أيها الأحبة عند هذا المعنى من وعند هذا الموضوع، وهو موضوع اتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم. وهناك آيات كثيرة وأحاديث نبوية تحدثت وتضمنت هذا الموضوع، موضوع الإصلاح بين الناس، وأيضا نعم، وأيضا يعني مسؤولية المسلم تجاه هذا الموضوع، وأيضا الكلمة الطيبة التي أحيانا قد يعني تفرق بين الأحبة، والتي قد تشعل الفتنة عند بعض الناس، وكذلك في المقابل هناك يعني أناس كلماتهم تعود بالمودة على القلوب وتطفئ نار الخصومة والفتنة. نتحدث مستمعينا الكرام عن هذا الموضوع في التأصيل الشرعي لهذا الموضوع، وكذلك في آثاره، وفي كل ما يتعلق به من آداب المصلح والثمرات التي يجنيها الفرد والمجتمع عندما تنتشر هذه الثقافة، ثقافة الإصلاح. ويسرنا للحديث عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام أن نرحب بفضيلة الدكتور خالد ملحم. حياكم الله وأهلا ومرحبا.
1: حياكم الله دكتور، يا مرحبا فيك.
0: حياكم الله يا سيدي. يعني هذا الموضوع بداية نقف عند معنى أو عند قول الله تبارك وتعالى والآية التي قد ذكرتها في بداية الحلقة: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية هي التي جاءت في بداية سورة الأنفال. نتعرف يعني على كمقدمة لموضوع الإصلاح بين الناس، ونتعرف إلى سبب أو معنى هذه الآية وسبب نزولها. تفضل يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وهادينا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق، فلقد فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا عن الحق. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل. صلاة تفتح لنا بها يا مولانا أبواب الرضا والخير والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب السخط والشر والتعسير، وتكون لنا بها دائما وأبدا وليا ونصيرا. فأنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. بادئ ذي بدء لابد أن أقدم الشكر الجزير، الشكر الجزيل لإذاعتنا الحبيبة إذاعة القرآن الكريم التي تبث الخير إلى كل الناس. أقدم هذا الشكر على هذه الاستضافة

0: الله يكرمك.
1: وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا،
0: اللهم
1: أن ينفع بنا البلاد والعباد، إن الله على كل شيء قدير. أخي فضيلة الدكتور، كما أسلفت في مقدمتك الطيبة أن تعاليم هذا الدين العظيم، تعاليم الله التي ما تركت شاردة ولا واردة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومن خلال الأسوة والقدوة الذي كان النموذج الأمثل والترجمة المثلى للقرآن الكريم، هذه التعاليم من خلال قدوتنا صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل،
1: جاءت كلها تأمر وتحث على أن يكون المسلمون كالجسد الواحد، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، بصفاء القلوب، بنقاء القلوب، بنقاء الأرواح، نبقى كالجسد الواحد. لكن سبحان الله، الشيطان يدخل أحيانا بين الإخوة المتحابين، النفس تدخل، الهوى يدخل، مصالح الدنيا تدخل، تكاد أن تفرق هذا الشمل، هذا الجمع، هذه القلوب المتآلفة. لذلك جاءت التعاليم الربانية خلال القرآن الكريم في آيات كثيرة، وجاءت الأحاديث النبوية، وقبل ذلك سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، كلها تأمر بالإصلاح، وتأمر بنبذ الخلافات، وتأمر أن يكون المسلم للمسلم كالجسد الواحد، نعم، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الآية فضيلة الدكتور والإخوة المستمعين هي الآية رقم 1 كما نعلم في سورة الأنفال.
0: نعم.
1: الله عز وجل قال فيها: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ومعروف سورة الأنفال تتحدث عن غزوة بدر،
0: نعم،
1: عن غزوة، عن معركة الفرقان،
0: فرقان،
1: المعركة التي فرق الله بها بين الحق والباطل، المعركة التي قال فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما بني له العريش المشرف على أرض المعركة في بداية المعركة، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كما نعلم باختصار شديد، غزوة بدر الكبرى بدأت بمبارزة، وكانت المبارزة لصالح المسلمين، ثم انكشف جيش المشركون وانهزموا. بعد انهزام جيش المشركين انقسم المسلمون، يعني منهم من لحق بالجيش المنهزم، ومنهم من ذهب إلى معسكر المشركين حيث الغنائم والأنفال وإلى آخره والإبل، ومنهم الأحرص من عاد إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، والتف حتى التفوا حول الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتيه أحد من المشركين غرة لا قدر الله فيضربه أو يسيء إليه. وفي الليل التم المسلمون بعد أن انهزم المشركون، وعاد المسلمون من المناطق الثلاثة اللي كانوا خلف المشركين، واللي كانوا في معسكر المشركين، واللي كانوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد أن فاؤوا إلى بعضهم البعض، قال من أو بعض من ذهبوا إلى معسكر المشركين، قالوا: إن هذه الغنائم الإبل وغيرها هذه يستحقها من أخذها، من ذهب وأخذها، والبقية ما لهم فيها، لأنهم ما شاركوا ولا ذهبوا ولا أخذوا. فالمسلمون

0: صار نوع من الخلاف إلى حد ما، فنزلت هذه الآية تأمر المسلمين بتقوى الله وأن يصلحوا ذات بينهم. ثم في الآية في الصفحة السادسة، شوف قديش الله يتحدث عن الغزوة وعن ما حدث فيها، والآية في الصفحة بداية الصفحة السادسة من سورة الأنفال، الله عز وجل قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية. يعني الله سبحانه وتعالى صرف الحديث عن الدنيا وعن الغنائم، وأخذ سبحانه وتعالى يوجه المسلمين إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة. وحقيقة يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، اتركوا تقسيم التل لله والرسول، وما في أفضل، لا شك، لا شك ما في أعدل ولا أفضل من قسمة الله سبحانه وتعالى للغنائم، وكل ذلك لمصلحة المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام كما يروي سيدنا أنس، طبعا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، بعد شوي إن شاء الله منتطرق لها بشيء من التفصيل. سيدنا أنس يقول رضي الله تعالى عنه في معرض هذا الحديث أو فيما يتعلق بهذا الأمر، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه. كان جل ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام التبسم، ما كان في عنده قهقهة ولا كان في عنده صوت مرتفع في ضحكته، لأنه يراقب الله عز وجل في كل حركاته وسكناته. ونسأل الله أن يكرمنا بشيء من ما أكرم الحبيب عليه الصلاة والسلام. فإذا الصحابة جالسين فرأوا رسول الله ابتسم حتى بدت نواجده. نعم. فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. فقال عليه الصلاة والسلام: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى. رجلان من أمتي، يعني الرسول يتحدث عما سوف يكون في يوم القيامة في الحساب، وكل مكشوف للرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل وعن طريق إعلام الله سبحانه وتعالى له. رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فلان ظلمني فبدي يعني تأخذ مظلمتي من هذا الإنسان اللي ظلمني. نعم. فقال الله سبحانه وتعالى: أعطي أخاك مظلمته. قال للطرف الآخر: أعطيه حقه. فقال: يا رب لم يبقى من حسناتي شيء، ما عنديش حسنات، لأن العمل متداول يوم القيامة، الحسنات والسيئات. اللي عنده حق عند شخص بده يأخذ من حسناته، ما في من حسناته
1: يطرح من سيئاته
0: هذا المفلس، نسأل الله العفو والعافية. فقال: يا رب لم يبقى من حسناتي شيء. فقال: يا رب فليحمل عني من أوزاري. قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء. ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم. يعني الرسول شفك كيف، يعني وين بده يروح هذا الآن؟ ما ظل معه حسنات يعطي هذا المظلوم، الآن بده يأخذ من سيئاته وبالتالي سوف يذهب إلى العذاب لا قدر الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب، يعني للمظلوم اللي قاعد بطالب إنه يحط من أوزاره على الظالم: ارفع رأسك أو ارفع بصرك وانظر في الجنان، انظر إلى الجنان، جنة عرضها السماوات والأرض. فرفع رأسه هذا المظلوم فقال: يا رب أرى مدائن من فضة، مدن من فضة، وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. لأي نبي هذا؟ قال: أنا شايف مدائن.

0: من فضة وقصور من ذهب مكللة باللؤلؤ. لأي نبي هذول؟ لأي صديق؟ لأي شهيد؟ قال الله سبحانه وتعالى: هذا لمن أعطى ثمنه. هاي القصور لمن يدفع الثمن. ثمن. قال رب: ومن يملك ثمنه؟ من الذي يملك هذا القصور ثمنها وهاي المدائن الثمينة جدا؟ نعم، قال: أنت تملكه، أنت تملك ثمن هذه القصور. قصور. قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك، أخوك اللي ظلمك، اللي قصر في حقك، اللي أخذ حقك، إذا عفيت عنه
1: تأخذ هذه القصور.
0: تأخذ هذه القصور. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فادخلا الجنة. خذ بيده إليك القصور، وخذ بيده وادخلوا اثنين الجنة. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة.
1: نعم.
0: يعني المقصود من هذا الكلام، يعني الخلاف إشي طبيعي بين البشر، الخلاف إشي طبيعي بين البشر، إحنا بشر، كل بني آدم خطأ.
1: نعم.
0: وخير الخطائين التوابون. الآن الذي ابني أخطأ في حقي، الزوج أخطأ في حق زوجته، الزوجة في حق زوجها، الأخ بحق أخوه، الجار بحق جاره،
1: طبيعي. يعني
0: هذا الخلاف طبيعي جدا، لكن أنا لكي أنهي هذا الخلاف لابد أن أتجاوز عن زلة جاري، عن زلة أخوي، عن زلة زوجتي، عن زلة الزوج، وهكذا لكي يبقى المجتمع مجتمع متماسك.
1: نعم.
0: مجتمع. طيب. يد واحدة.
1: طيب
0: قلب
1: سيدي.
0: واحد.
1: نعم سيدي، إذا سمحت لي، يعني لو تأملنا هذه الآية: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأيضا في آية أخرى يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويعني هنا التقوى، الربط بين الإصلاح وبين التقوى، فيعني كيف تكون أو كيف يكون تقوى الله عز وجل أساسا لإصلاح العلاقات بين الناس؟ وبداية يعني ما العلاقة بين موضوع الإصلاح وموضوع، سواء كان يعني أنا أسعى للإصلاح بين الناس أو أنه يعني أنا طرف في هذا النزاع وأسعى أيضا
0: أتنازل
1: عن الحق مثلا أو أعفو أو كذا؟
0: حقيقة كما نعلم جميعا معنى التقوى، التقوى هو أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. أن لا يراك الله حيث نهاك، يعني أن لا ترتكب معصية الله، تجتهد قدر الإمكان أن لا تعصي، وإذا ما عصيت أن تعود وأن تفي إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان خطأ وكل واحد فينا بزل، لكن تقوى المسلم لله سبحانه وتعالى، وإحنا يعني أعلى الدرجات في هذا المقام درجة الإحسان، كما نعلم جميعا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا الإنسان كان في هذه المنزلة الراقية العالية، بالتالي لن يعتدي على الآخرين، لن يعتدي على الآخرين، وإذا اعتدى سرعان ما يرجع ويستسمح ويعيد الحقوق إلى أصحابه. وبالتالي هذا الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يخاف الله هو حريص على امتثال أوامر الله. أوامر الله بتقول المسلمون يجب، إنما المؤمنون إخوة، يجب أن أكون هذا أخي حتى لو زل، ما أنه لم يعني يرتكب ما يخرجه من الملة هو أخي، حتى لو ارتكب بضل إنسان. فأنا إذا بدي أكره شخص أكرهه، لا أكرهه لذاته كشخص، وإنما أكره المعصية والعمل الذي قام به. نعم. فإذا تقوى الله سبحانه وتعالى هو صمام الأمان، أنا أقول هو صمام الأمان لجميع تصرفات الإنسان في هذه الحياة. فتقوى الله تجعل الإنسان يحرص على أن لا يعتدي على الآخرين، حتى لو حصل اعتداء من

0: الآخرين، يمتص هذا الاعتداء ويقبل عذر المعتذر، لأنه الحديث اللي سمعناه قبل شوي، المدائن والقصور من الذهب والمدائن من فضة هذه العظيمة، هو يعني يطمح ويسعى أن يكون له شيء منها ونصيب منها إن شاء الله. فإذا تقوى لله تمنعه أن يعتدي، إذا اعتدى يسارع إلى رد الحقوق إلى أصحابها، وإذا ما اعتدى عليه شخص يسارع إلى إيش؟ قبول معذرته، قبول اعتذاره. أيضا إذا ما صار يعني خلينا نقول رجوع إلى الحق، ممكن أنا أسعى في إصلاحه. يعني سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر حصل بيناتهم خلاف، وسيدنا عمر اللهم ارضى عنه الفاروق، طبعا هم بشر بشر، لكن شوف كيف كان التصرف، صار يعني مشادة كلامية خلينا نقول، اختلاف في وجهات النظر في موضوع معين، وسيدنا عمر زعل وراح سكر الباب على حاله، وراح لحقوا سيدنا أبو بكر على البيت، نعم، وما قبل يفتح له. بعدين سيدنا أبو بكر راح ركاضين على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال يعني لقد غامر أبو بكر، يعني يبدو أنه في إشي مهم، وقال يا رسول الله صار بيني وبين عمر شغلة، وأنا اللي كنت أنا الأظلم له. بعد شوي إجاوا أنه جاي عمر، نعم، عمجلس راعى بيت سيدنا أبو بكر مشان يصطلحوا، ما لقيه دغري إجا على الرسول واصطلحوا والتقوا هناك. ورغم أنه سيدنا أبو بكر كان هو يعني خلينا نقول هو خلينا نقول البادئ في الحوار، ربما ما كان حوار خلينا نقول كان في نوع من الجور في، لكن سرعان ما تراجع عن خطائه. وهكذا المسلم، أخطيت دغري برجع بروح بصالح زميلي، أخطأ عليه بحاول أصلح لأنه إنسان بالنهاية. لذلك إحنا كمسلمين، المسلم حريص أن يبقى علاقته مع أسرته علاقة طيبة، خاصة الزوجة والأولاد. أنا بقول يعني الأسرة هي نواة المجتمع، صحيح. الأسرة الزوجان والأولاد هما نواة المجتمع، لذلك نجد أن الإسلام اهتم اهتمام عظيم بأن تقوم هذه الأسرة على الأسس القوية والسليم والصحيح. نعم. فلو حصل خلاف يجب أن نسارع في حل هذا الخلاف، في الإصلاح. ما ممكن أجيب طرف الآن، الحمد لله إحنا في بلدنا الطيب بلدنا الأردن مديرية الإصلاح الأسري التي تحرص على حل الخلافات، حتى لا يكون الأولاد هم الضحية، حتى لا يكون الزوج أو الزوجة أو الأسرة الضحية، لأنه هذا الخلاف إذا ترك يؤدي حقيقة، إذا ترك بدون إصلاح هذا يؤدي إلى حقيقة دمار كبير، فساد في المجتمع لا قدر الله.
1: إذن يعني هناك علاقة يعني كما بينت الآيات فضيلة الدكتور بين التقوى والعلاقات بين المسلمين، يعني ربما هي المقياس. يعني عندما نرى مثلا شخص علاقته طيبة مع غالبية الناس، فيعني أو أنه إنسان العكس كذلك، أن يكون مثلا علاقته سيئة، يعني ربما يعني أن تكون علاقته أو مقدار التقوى عنده قليل، بما تفضلت به فضيلة الدكتور. الآن موضوع إصلاح ذات البين، يعني نسمع هذه العبارة ويعني كما قبل قليل وأصلحوا ذات بينكم في الآية الكريمة، ما معنى إصلاح ذات البين؟ ويعني هل إنه الإصلاح له معنى أوسع يتعلق بإعادة الحقوق، بالمودة، بحسن العلاقة بين الناس والمصلح أيضا؟ نتحدث عن المصلح فضيلة الدكتور، بعض الناس يعني يدخل بين للإصلاح ويعني سبحان الله تجد أن الحل وهناك قبول من جميع الأطراف، وبعض الناس يعني لا لا لا يستطيع حل مثل هذه الخلافات. فموضوع إصلاح ذات البين دكتور.
0: دكتور، حقيقة هنالك آيات كثيرة في القرآن الكريم كالتي سمعناها وغيرها أمرت بإصلاح ذات البين. لما؟ لفساد ذات البين من أضرار خطيرة وكبيرة.

0: على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع بشكل عام. الله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه المجالس وهذه السهرات وهذه المسامرات والقعدات اللي بصير فيها كلام كثير، الله يقول لا كثير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، صدقة على فقير، على محتاج، تفقد الأسر، أو معروف، والمعروف اسم جامع لكل خير.
1: كل خير.
0: نعم. أو إصلاحا بين الناس. إصلاح بين الناس يعني المناجاة تكون فيها خير إذا كان فيها إصلاح بين الناس، إذا كان فيها أمر بالخير بشكل عام، أو إذا كان فيها أمر بالصدقة. الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله عز وجل في الآية التي ذكرت: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أما الأحاديث كثيرة فحدث عنها ولا حرج. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني الإنسان كما يقول العلماء في جسده 360 مفصل. شكرا لله على سلامة هذه المفاصل، إنك بتروح وبترجع وبتقعد وبتأكل وبتشرب وبتسافر إلى آخره. شكرا لله على سلامة هذه المفاصل، يجب أن تعمل، أو يفضل، أو يحث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل أعمال، نعم، شكرا لله على هذه،
1: نعم،
0: هذه النعم.
1: منها
0: تعدل بين الاثنين صدقة.
1: تعدل بين الاثنين.
0: تعدل بين الاثنين، يعني تصلح اثنين متخاصمين، تصلح بينهما، هذه تعتبر من الصدقات التي تكون شكرا لله على سلامتي وسلام الصحة وسلامة مفاصلي. اسمع أيضا ماذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام، هذا يتعلق بالمصلح.
1: نعم.
0: يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. يعني الذي يسير بالإصلاح بين الناس لابد، يعني أنا بصفتي يعني عضو في مديرية الإصلاح الأسري، في الإصلاح الأسري حقيقة، لما يجي الزوج والزوجة وكل واحد حاط قائمة من السلبيات في الآخر، بسأل الزوجة: بناتنا وخواتنا، نعم، إلو حسنات؟ بتقول: والله أنه كريم، والله أنه بغض الطرف عن بعض زلاتي. بسأل الزوج: إلى حسنات؟ تقول: والله ما شاء الله طبخاتك كويسات، والله أنها نظيفة ومستورة وبنت حلال. لما أحكي هاي الصفات الحسنة التي ذكرها الزوج عن زوجته، تراجع نفس شوي شوي. لما بحكي للزوج عن صفات الحسنة التي ذكرتها الزوج عن، تتراجع شوي، بعدين بقعتوا مع بعضهم بعض، بطلعوا على الأغلب مصطلحين. فإذا المصلح
1: إيجابيات.
0: المصلح كالنحلة بده يدور على الجوانب المشرقة عند الشخصين المختلفين، حتى لو حط من عنده كلام، لو قال: والله ما شاء الله أبو فلان، والله إنه ذكرك بخير، حتى لو ما كان ذاكر، والله إنه قال عنك إنك كريم، قال عنك إنك شهم، قال عنك إنك الساعد الأيمن له في الملمات، من أجل تهدئة القلوب، تصفية القلوب،
1: تقريب وجهات النظر.
0: يعني المصلح حقيقة، المصلح يجب أن يكون، يعني أول شيء الله قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إذا كانت نية الشخص الذي يمشي في الإصلاح، أو الشخصين اللذان، خاصة لما يكون طرف من أهل الزوج وطرف من أهل الزوج، إذا كان نواياهم يبتغون بذلك وجه الله، على الأغلب
1: في توفيق من رب
0: العالمين. نعم. يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن حقيقة الإصلاح يجب أن يكون هنالك أطراف كثيرة، سواء من أهل الزوج أو من أهل الزوجة، سواء، يعني أنا شفت مثلا بهالأمارة 10 شقق 15 شقة، نعم، صار خلاف، يجب أن أبادر.
1: طيب.
0: نعم. وأذهب وأنقل الصفات الإيجابية اللي هون واللي هون وأجمع وأصلح. نعم.
1: طب الآن سيدي نتحدث عن موضوع خطورة الخصومة والقطيعة.

0: على الفرد والأسرة والمجتمع حتى يعني نعي هذا، حتى نعي مفهوم الإصلاح، إصلاح ذات البين جيدا. فحين تستمر الخصومة يعني آثارها لا تتوقف عند طرفي النزاع كما تفضلت قبل قليل، وخصوصا عندما يعني تكون بين الأقارب أو بين الزوجين، تمتد هذه المشكلة وتتشعب، ويعني تكون مشكلة صغيرة وممكن أن تصبح قطيعة طويلة طويلة المدة. ويعني نسمع مثل هذه الحالات دكتور، أنه أحيانا أخ مثلا يتوفى أو أخت أو كذا، يعني أقارب وربما من سنوات وهم بينهما قطيعة. ما خطورة الخصومة والقطيعة على الفرد وعلى الدين أيضا وعلى الأسرة وعلى المجتمع، وكيف
1: حقيقة
0: تتحول الخلافات يعني دكتور
1: دكتور حقيقة
0: البسيطة إذا لم تعالج؟
1: يعني من خلال الآيات اللي بتتحدث عن خطورة المنازعات والخصومة والقطيعة، حقيقة رايح نخرج بزبدة تصف هذا الوضع بشكل واضح.
0: نعم.
1: الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
0: نعم.
1: إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا، هي ليست خاصة بس بالزوج والزوجة والجار
0: هذا
1: والجار
0: يعني
1: والأخ وأخو،
0: العبرة
1: الأمة
0: بعموم اللفظ. نعم
1: بالضبط. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الشاعر شو بيقول؟ تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقت تكسرت آحادا.
0: نعم.
1: يعني الآن الأمة اللي بتكون مفرقة بتكون سهلة، خلينا نقول سهل السيطرة عليه من قبل أعدائها.
0: نعم.
1: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الاتحاد قوة والتفرق ضعف، هذا على مستوى الدول. الله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. يعني حتى ما يصير خلاف وقطيعة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. يعني هذا الجار اللي صدرت منه زلة أنا متأكد أغلبها غير مقصودة، بجوز من الابن، بجوز وقت زعل، بجوز إلى آخره، أو من الزوجة أو من الزوج أو من الأخ أو الأخت إلى آخره، أنت قابل هذه الإساءة بإحسان وشوف كيف. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
0: كأنه
1: ولي حميم. نعم. الله شو بيقول؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم، إن الشيطان يعني
0: ينزل.
1: الإنسان المسلم دائما يختار العبارة الأفضل، يختار الموقف الأفضل، يختار ردة الفعل الأفضل لكي يطفئ نار الخلاف بينه. الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ في أي شيء أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تحلق الدين يعني تحرق الحسنات، بعضهم فسرها، بعضهم قالوا ربما يتأثر فيها إيمان الشخص هذا الذي نعم يترك الإصلاح ويترك خلينا نقول الخصام بين الناس. فلا بد للإنسان أن يسارع في الإصلاح. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا.
0: إخوانا.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. الرسول عليه الصلاة والسلام الله يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن الخصومة حقيقة لابد أن نسارع، لابد أن يسارع الجميع في تجفيفها، في الحد منها. الخصومة لابد أن يسارع الجميع في القضاء عليها، لأن في إبقائها حقيقة تفريق للصف وغرس البغضاء. والله الإنسان لما بكون زعلان من ابنه أو زعلان من زوجته، والله لا إذا بقولها باللغة البلدية لا بتهنى بنومه ولا بتهنى بصلاته ولا بتهنى بأكله ولا بتهنى بقعدته، بضل يفكر شيطان شغال. لكن لما إحنا نسارع إلى الإصلاح هذا حقيقة يقطع دابر الفتنة ويحول

0: ديار الإسلام والأسر إلى حقيقة إلى أسر إلى أسر طيبة ومجتمعات طيبة ومجتمعات قوية إن شاء الله وعزيز.
1: نعم. طيب سيدي، أنا بدي يعني أبدأ سؤالي إذا سمحت من حيث انتهيت عن المسارعة إلى الإصلاح والمبادرة إلى الإصلاح. يعني كثيرا في المشاكل ما ينتظر كل طرف من الآخر أن يبدأ بالصلح، وربما قد تمر يعني المدد الطويلة والسنوات على هذا الأمر. والآن يعني نريد أن نبين منزلة المبادرة والمسارعة كما تفضلت قبل قليل في الإصلاح، ويعني كيف أنها مسؤولية يعني تجاه النفس. أنا مسؤول عن يعني، وهل لهذا الموضوع تأصيل شرعي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم صحيح، حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما
1: الذي
0: يبدأ بالسلام. شوف ما أجمل هذا الحديث، يعني بعض الناس بتعز نفسه عليه أنه أنا كيف أروح أحط إيدي بيده، كيف أنا أطرق الباب عليه وأدخل عليه، كيف أنا أتنازل ولفلان و... صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الإنسان
1: يعني هنا سيدي كمان بغض النظر عن أنه أنا معي حق أو هو اللي معه
0: بالزبط.
1: حق يعني هذا الموضوع
0: يعني
1: لم يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطرق أنه إذا كان معك حق أو لم يكن معك حق،
0: وخيرهما حتى لو كان مظلوم.
1: نعم
0: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وكأنه بشبه الإنسان عبارة عن ميوطين، أعطاه ثلاث أيام شو ما كان عند الإنسان، لو حريت المي الإنسان ماء وطين كما نعلم جميعا، تنحر هالمي شوية بتعكر، بعدين يوم يومين ثلاث ترجع تصفى. فالإسلام أعطاني وأعطاك وأعطى المتنازعين ثلاث أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، طبعا المقصود أمور دنيوية أمور تافهة.
1: صحيح.
0: أما إذا كان لا سمح الله يجاهر بمنكر، حريص على منكر معين مش سائل، ومنكر قد يخرج من الملة، هنا يجب الهجر. يجب الهجر. الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاث اللي تخلفوا في غزوة تبوك هجرهم حتى عادوا.
1: نعم.
0: وكان تأديب لهم، تأديب لغيرهم، أنه البخرج عن الخط يجب أن يؤدب.
1: نعم. إذن هي المشاكل يعني العادية دكتور البسيطة التي أحيانا قد تؤدي بالمتخاصمين إلى سنوات، بقول لك والله أنا اختلفت أنا وياه على يعني شيء بسيط، ولكن مع المدة
0: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وضع لنا هذه القاعدة، أن الذي يبدأ بالسلام هو أفضل مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. طيب الآن سيدي يعني الموضوع الإصلاح يعني ذات البين وموضوع العفو والتسامح، يعني كيف يكون العفو والتسامح من يعني مفاتيح إصلاح ذات البين؟
0: حقيقة دكتور يعني كما أسلفنا في بداية الحلقة،
1: نعم،
0: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ابتسم حتى ظهرت نواجده، وما ما الذي أضحكك يا رسول الله، وحكى القصة كاملة. هذا الشخص اللي كان له حقوق على الشخص الآخر، نعم، عندما يتنازل عن حقوقه شو جزاؤه؟ قصور وجنان ومدائن من ذهب وفضة. كذلك يعني الحديث اللي أسلفنا قبل قليل حقيقة يعني وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الله عز وجل الآية اللي ذكرناها قبل شوية، نعم،
1: إنما المؤمنون أخوة،
0: لا الآية، نعم، اللي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة،
1: نعم،
0: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع.
1: نعم.
0: يعني دائما وأبدا قابل الإساءة بالإحسان، قابل الإساءة بالإحسان، شو الثمرة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حقيقة يعني أنا أهيب بنفسي وبكل الإخوة والأخوات المستمعين.

0: الكرام، أنه دائما وأبدا أن نسارع إلى إصلاح ذات البين،
1: نعم.
0: إلى خلينا نقول إزالة كل ما يؤدي إلى فساد ذات البين. أن نسارع يعني سواء زوجين، سواء إخوة، سواء أخ وأخته، سواء جار وجارته إلى آخره، يجب أن يسارع الشخص نفسه إلى أنه يتنازل عن حقه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أن يسارع الجيران، الناس اللي سمعوا بالقصة، يسارعوا إلى الإصلاح، لأنه إذا امتدت الأمور قد تؤدي إلى سمح الله يعني خلينا نقول
1: نزاع
0: بين شخصين،
1: نعم،
0: بين أسرتين، بين عشيرتين، بين دول لا سمح الله، وهذه أضرارها كبيرة جدا. لذلك ديننا دائما وأبدا حريص، كما أسلفنا في بداية الحلقة، حريص كل الحرص على أن يبقى المسلمون كالجسد الواحد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين.
1: نعم، يعني ربما السؤال الأخير فضيلة الدكتور حول يعني هذا المعنى، معنى الوحدة الذي تحدثت عنه، والانسجام الذي سيكون يعني في المجتمع، وأيضا على مستوى أضيق ممكن داخل الأسرة أيضا، عندما تكون الخلافات يعني شبه معدومة، أو حتى لو صار هناك خلافات سيكون هناك إصلاح وتفعيل هذا الموضوع، موضوع إصلاح ذات البين. دكتور، يعني كيف يكون وكيف يعزز الوحدة، وحدة المجتمع ووحدة الأسرة ووحدة الأمة؟ تفضل سيدي
0: دكتور. يعني احنا يعني الآية التي أوردناها في بداية الحلقة،
1: نعم،
0: وأطيعوا الله فاتقوا الله،
1: نعم،
0: وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني الله يأمرنا أولا بالتقوى، التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. من مقتضيات التقوى أن لا أسيء ولا أظلم غيري، بغض النظر من هو غيري، سواء كان ابني أو بنتي أو زوجتي أو أخوي أو جاري أو إلى آخره.
1: نعم،
0: نعم. إذا حصل هذا الخلاف، وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذن من مقتضيات تقوى الله أن لا أظلم الآخرين بغض النظر من كانوا.
1: نعم.
0: حصل ظلم، حصل قصور، حصل خلاف بسبب ظلم، الآن يجب أن يسارع الجميع إلى إيش؟ الإصلاح. لما للنزاع من آثار سلبية، فرقة للمجتمع، ضعف في المجتمع، قطع للعلاقات، أحيانا طلاق بين الزوجين، نعم، وضياع للأسرة، ضياع للأولاد، وبالتالي لا سمح الله دمار للمجتمع، للدولة، للمجتمع. فإحنا حريصين كل الحرص على أنه نصلح هذه الأمور حتى تبقى المجتمعات قوية والأسر قوية. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني السير في الإصلاح وعدم ظلم الآخرين هو فرع عن الإيمان، هو فرع عن طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، الذي هو من مقتضيات الإيمان. واضح دكتور؟
1: نعم.
0: يعني السير بالإصلاح للناتج عن ظلم أحد الطرفين للآخر، وهذا نعم السير في الإصلاح هو طاعة لله والرسول، وهو فرع عن الإيمان. الإيمان من مقتضيات الإيمان، نعم، أن لا أرضى بالظلم. من مقتضيات الإيمان أن لا أرضى أني أشوف اثنين متنازعين والساكت. من مقتضيات الإيمان إذا كنت مظلوم أني أتحمل وأبدأ بالحسنة، نعم، اللي أسألي حتى نقضي على هذا الخلاف، حتى بين الزوجين أحيانا كما جاء في الأحاديث، إذا الزوج أخذ يعني أسأل زوجته لا تنام لا تغمض عينها، نعم، حتى إيش يصطلحوا وينام مصطلحين. فحقيقة إصلاح ذات البين أنا بقول يجب أن يبادر الجميع لهذا العمل الطيب، فهو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام. والسكوت عن هذا العمل العظيم حقيقة في مفاسد كثيرة إلها أول وما إلى آخر.
1: نعم، يعني لا شك دكتور أن المشاكل والخلافات تهدد حقيقة سلامة المجتمع، وفي

يعني قبل يوم أو يومين سمعنا وانتشر مقطع الفيديو اعتداء على شخص يعني بطريقة حقيقة يعني بشعة من أدوات حادة، ثم قاموا بدهسه، والخلاف يعني هو كان مشادة كلامية بينهم، ثم تطور إلى هذا. يعني هذا حقيقة موضوع الخلافات يهدد أمن المجتمع ويهدد سلامة المجتمع.

0: ما كان المسلم يتمتع بالتقوى فإن سلوكه سيكون أيضا منضبطا. إذا بتحب تعلق سيدي على هذا الموضوع يعني.
1: دكتور،
0: نعم
1: حقيقة أن الذي أريد أن أقوله ربما أنا ألمحت عليه خلال الحلقة،
0: نعم
1: أنه كما نعلم جميعا أو كما يجب أن نعلم جميعا أن الأسرة هي نواة المجتمع. يعني الأسرة تبدأ، العالم كله بدأ بحواء وآدم، سيدنا حواء عليه السلام وأمنا حواء. الآن قديش في مليارات من البشر، مليارات من البشر بدأوا من شخصين. الآن الزوج والزوجة شخصان، بعدين بيجيهم أربعة، والأربعة بفرعوا شجرة بتصير، نعم، إلى أول وما لها آخر. حقيقة أنا بقول يجب أن تكون تربية للأبناء من قبل الآباء من داخل الأسرة. يعني الآن حصل خلاف بين الابن والبنت، أنا ما هو دوري كأم أو كأب إني أعود ابني وأعود بنتي على الاعتذار، إنه عادي يعني شو أخذ الكاسة تبعك أو شرب قبلك، إشي عادي عطشان وشرب قبلك، هو الأصل إنه أنت تشرب قبله، لكن غلط وأنا بحاول أقومه. إذن لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
0: السلوك والتربية
1: بالضبط. أنا أقول إنه يعني إن أفضل وأقصر الطرق كما يقولون، إن أفضل وأقصر الطرق لإيجاد أسرة طيبة وبالتالي مجتمع طيب أن يكون الزوجان قدوة حسنة، ويعني يعطونا صورة حسنة عن هذا الدين العظيم.
0: نعم سيدي بارك الله فيك، أشكرك جزيل الشكر فضيلة الدكتور خالد ملحم على هذا الكلام الطيب، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله، الله يرضى عليك.
0: أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، وأشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، كان معكم الدكتور منصور العمري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة

0: إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضاً إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي

0: فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد امبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون

الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند

يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج النظافة من الإيمان، والذي يبث لحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعلى شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يأتي تنفيذاً وتجسيداً لمبادرة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله تعالى ورعاه في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. في البداية أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عيسى الشريفين، الأستاذ بجامعة آل البيت، فأهلاً ومرحباً بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
2: حياكم الله سيدي.
1: النظافة جزء أساسي من ديننا الإسلامي الحنيف فضيلة الدكتور، وليس أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: والطهور شطر الإيمان. انطلاقاً من هذه القاعدة، كيف نظر الإسلام وكيف تعامل الإسلام مع مسألة النظافة؟ هل اقتصر التعامل مع مسألة النظافة إلى جانب الوعظ والإرشاد؟

0: أم أن الأمر تعدى جانب الوعظ والإرشاد إلى أبعد ما هو من ذلك من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بشكرك أخي الدكتور علي المناصير على استضافتي في هذا اللقاء، كما أشكر وزارة الأوقاف ممثلة بوزيرها وأمينه العام على هذا الاهتمام بهذا الموضوع الذي يشغل بال كثير من الناس اليوم. بداية عندي ملاحظة وثلاث مقدمات بتتعلق في التعاطي مع موضوع النظافة كتعاطي تأسيسي لقضية النظافة. القضية الأولى، النظافة من الإيمان ليس حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، والقرآن يستخدم كلمة الطهور والطهارة وما إلى ذلك، ومعنى أو كلمة الطهور أشمل وأعمق وأوسع دلالة من النظافة. فيما يتعلق بالمقدمة الأولى، الوعظ وحده لا يكفي. الحديث عن النظافة اليوم بيأتي في سياق جهود وطنية متكاملة للحفاظ على نظافة المدن والأماكن العامة، جهود تجمع بين الشريعة والقانون. هنا أريد أن أقول بوضوح أن الوعظ الديني لا يكفي لوحده، كما قال الإمام الحسن البصري، المواعظ كالسياط سرعان ما يزول أثرها. كما أن القانون وحده لا يصنع إنسان يحترم المكان العام من داخله، السلوك الحضاري لا ينشأ من الخوف من العقوبة ولا بالموعظة وحدها، وإنما حين تتكامل الجهود وتتحول القيمة إلى قناعة، والقناعة إلى عادة، والعادة إلى ثقافة مجتمعية. تكامل الجهود أيضا يبدأ من البيت، يعني لو رجعنا إلى البيت الواحد نجد أنه أكثر مشاكلنا في بيوتنا فيما يخص قضية النظافة من عدم تكامل الجهود. هنا ألفت نظر الوالدين إلى ضرورة تفعيل قضية تكامل الجهود عند الأبناء في قضية النظافة. المقدمة الثانية، المؤسسة والمواطن، إشكالية العلاقة بين هذين المكونين. الأردن بيتعامل مع ما يقرب من 4 إلى 5 ملايين طن سنويا من النفايات الصلبة. من ينظر إلى عمان وباقي المدن يرى جهود كبيرة تبذل في النظافة وإزالة النفايات وتحسين المنظر العام. وأنا هنا أتحدث عن الجانب المشرق والإيجابي، لا شك أنه في جوانب أخرى لكن إحنا تعودنا أن نكون إيجابيين. السؤال اللي بيفرض نفسه هون، هل تستطيع أي مؤسسة مهما عظمت هذه المؤسسة أن تقوم بدورها بشكل كامل إذا لم يعنها المواطن؟ المؤسسة ترفع النفايات، المواطن هو الذي يقرر ألا يلقيها في الشارع. المؤسسة تنظف الشارع ولكن المواطن هو الذي يحترم الشارع. من هنا يأتي الدور الإيماني العميق، إنه المسلم ينتقل من سؤال من ينظف المكان إلى سؤال أعمق، ما المسؤولية الملقاة على عاتقي تجاه هذا المكان أو تجاه نظافة هذا المكان؟ هنا أنا بحب أشير على إشكالية أيضا الحق والواجب. معظم الناس بقول لك حقي، وهذا مشروع، لكن لا يلتفت إلى الواجب. وأنا أرى أن المعادلة تبدأ من الواجب لا من الحق. أدي ما عليك ثم انتظر ما لك، البداية تكون. وهذه تنطبق أيضا على البيوت، بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الأم وأبنائها.
0: نعم.
1: معظم الناس ثقافة منتشرة أنهم يركزون على الحق ولا يلتفتون إلى الواجب. فيجب علينا، وهذه أي علاقة ناجحة نصيحة لأي بيت عنده مشاكل، لكل من الزوجين أقول للأولاد ابدأ بما يجب عليك، أده ثم انظر كيف ستستقيم هذه العلاقة.
0: طبعا هذا باعتبار أنه الله عز

0: عز وجل جعل الفرد للمجتمع، وجعل المجتمع بنفس الوقت للفرد، وجعل كليهما الفرد والمجتمع لله تعالى.
1: لا شك، لا شك، جميل جدا. المقدمة الثالثة أنه عندنا في تكامل جهود وطنية ينقصها المواطن. يعني لا أتحدث عن جميع المواطنين، إنما نتحدث عن الكلة التي تقوم برمي النفايات في الشارع. لأنه القلة هذه عندما تتحدث عن قلة وكان عندنا 30%، معناته احنا لن تنجح الجهود. الجهود الوطنية متكاتفة من رأس الهرم من جلالة الملك وسمو الأمير الحسين المعظم حافظهم الله، وبالنسبة لوزارة الأوقاف مهتمة جدا من خلال التركيز على هذا الموضوع في المساجد، وإطلاق أسبوع النظافة منذ أمد طويل جدا، منذ 1995
0: أسبوع العناية بالمساجد.
1: نعم، العناية في المساجد ومن خلال المبادرات، وهذا أمر مهم جدا وإحنا بنشهده. وآخر مبادرة
0: طبعا تقصد هنا مبادرة معا لأردن أجمل.
1: نعم،
0: ومبادرة بيئة أنقى ومجتمع أرقى القائمة على طلبة دور القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف.
1: نعم، هو الجهود قديمة وتوجت بهذا الجهد بهذه المبادرات، وهذه المبادرات لفتة جميلة جدا من وزارة الأوقاف. احنا شفنا آخر مبادرة برعاية عطوفة الأمين العام وكيف كان متفاعل فيها جدا. فالجهود لابد أن تتكامل، ولابد للمواطن أن ينضم إلى هذا التكامل حتى تكتمل الصورة، وحتى نستمتع بأردن أجمل. وهون بحكي لك أخي الكريم أنه أنا الأردن جميل جدا، حقيقة الأردن جميل جدا، ولا يختلف اثنان على ذلك، أنه الأردن مكان جميل جدا من شماله إلى جنوبه، بصحرائه، بجباله، بغوره. الأردن جميل جدا، ربنا يحفظ الأردن آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين. احنا يعني بنحب جدا دائما نكون أجمل وأنظف وأنقى.
0: فضيلتك، لو أتينا إلى حقيقة النظافة وفق التصور الإسلامي لها، هل تقتصر على النظافة الظاهرية؟ هل عناية الإسلام بنظافة الظاهر فقط المتمثلة بنظافة الثوب والبدن، أم أن عنايته أشمل وأعم من ذلك كله؟
1: طبعا القرآن الكريم اعتنى بالطهارة، وكما قلنا أن الطهارة مفهوم عام من مصادقه النظافة، من مصادقه النظافة. وردت كلمة طهارة في القرآن جذر، ومشتقاتها في القرآن الكريم في 31 موضعا. طبعا هذا التكرار يلفت النظر إلى حقيقة كبرى، إنه الإنسان كائن طاهر بالفطرة. وإذا بدك يعني تفحص قضية بحيث تعرف أنه فطرية أو غير فطرية، الناس جميعا يحبون النظافة وينفرون من رائحة النتنة على سبيل المثال، فهذه أمور فطرية. الغاية الكبرى للمنهج القرآني بأوامره التشريعية والأخلاقية والعقدية إعادة الإنسان إلى أصل طهارته الأولى التي خلق عليها، ليتهيأ بها للقاء ربه في دار كرامته. لا يجاور الله سبحانه وتعالى في دار كرامته إلا إنسان طاهر سليم القلب.
0: طبعا أنت تقصد هنا المعنى المجازي.
1: نعم، لا،
0: المجاورة المجازية لله عز وجل.
1: لا شك، لا شك، الجوار ليس جوار المكان، ليس جوار المكان، لأن الله سبحانه وتعالى
0: الله عز وجل لا يحتاج إلى مكان ولا إلى زمان.
1: كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن زمان ولا مكان، لا يحويه الزمان ولا المكان، ليس كمثله شيء. إذا دققنا في جذر طهارة نجد أنه يدل في معاجم اللغة على النزاهة، التنقية، النقاء من العيب والقذر حسا ومعنى. نقيضه الرجس والنجس والخبث. قال تعالى في مدح المؤمنين فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يعني ليست القضية فقط سلوك، وإنما حب. المؤمن يحب الطهارة، والله يحب المطهرين. وهذا على فكرة من أكبر الدوافع للمؤمن حتى يحب الطهارة، أن الله سبحانه وتعالى

0: قارن محبته للمؤمن بحبه للطهارة. طبعا ليست الطهارة في القرآن معنى حسي فقط، فهي ترد في سياق الجسد والثياب والمكان، وترد في سياق المال والنفس والسلوك. لذلك فالنظافة في الرؤية الإسلامية ليست مظهرا خارجيا فحسب، إنها جزء من تربية الإنسان على أن يكون نقي الظاهر والباطن، وأن يكون مصلحا لا مفسدا. وهذا هو جوهر العمل الصالح الذي تم اختزاله. يعني عندنا مفاهيم قرآنية كبيرة، مفاهيم قرآنية مفصلية تم اختزالها، مثل العمل الصالح تم اختزاله في ماذا؟ في الصلاة والصيام والحج، مع أنه هذه مهمة جدا في مصاديق العمل الصالح، لكن العمل الصالح أكبر من شيء من هذا. كل عمل يسهل على الإنسان معاشه فهو عمل صالح. الاختيارات أعمال صالحة، شق الطرق أعمال صالحة. المهندس الذي يقف ويتقي الله سبحانه وتعالى في عمله ويقوم بالإشراف على الطرق وصيانتها عمل صالح. الطبيب المحامي، هذه كلها أعمال صالحة. فيما يخص النظافة، تركيب كاميرات لمراقبة النظافة أعمال صالحة. لو جاء إنسان وتبرع لأجل تركيب كاميرات لمخالفة الذين يلقون النفايات من النوافذ، فهذا عمل صالح ومأجور. والشرطي المرور الذي يقف ويخالف الذي يلقي النفايات من الشارع فوق أجرته وعمله، فهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى ويقوم بعمل صالح.
1: نعم. إذا نلاحظ من كلام فضيلتك أن المحافظة على النظافة هي قيمة.
0: نعم.
1: في ديننا الإسلامي. نعم. الحنيف. لو تتبعنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عمل النبي عليه الصلاة والسلام على تحويل هذه القيمة إلى عادة يومية وسلوك دائم متكرر للمسلم، بحيث أن المسلم كما وصفه الله تبارك وتعالى في الآية القرآنية، في الآية القرآنية التي ذكرتها قبل قليل، بأنه محب لمسألة الطهارة، فيه رجال
0: يحبون
1: أن يتطهروا.
0: طبعا هنا يحبون أن يتطهروا ليس في المسجد،
1: في المسجد وخارج
0: والسلوك.
1: المسجد سلوك يومي،
0: لأن السلوك متى نبع السلوك من الحب فهذا السلوك سلوك ملازم.
1: إذن كيف تحولت هذه القيمة إلى عادة يومية متكررة؟ نعم. اعتادها الصحابة الكرام.
0: هون تظهر عبقرية المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لم يقل للناس كن نظيفا فقط، بل جعل النظافة جزء من إيقاع الحياة اليومي. جاءت سنن، عندنا سنن الفطرة، قص الأظافر، تقليم الشارب، الاستحداد، العناية بالأبط، إعفاء اللحية. شو معنى إعفاء اللحية؟ ليس أن تتركها على غاربها، بل أن تهذبها وترتبها، السواك، الوضوء. جاء الوضوء ليربط النظافة بالصلاة، فيعود الإنسان إلى الطهارة مرات متكررة في اليوم والليلة. وهذا مفهوم تربوي مهم وعظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمد على المعرفة فقط، هذه قضية مهمة جدا. نحن لا يمكن لنا أن نعتمد على معرفة الإنسان أن نظافة إيجابية.
1: يعني تقصد أنه لابد أن يكون هنالك أثر لهذه المعرفة؟
0: نعم،
1: في حياته.
0: نعم. النبي لم المعرفة مهمة جدا، لم يقتصر على المعرفة، بل صنع العادة من خلال التكرار. وهذا التكرار منهج تربوي معرفي مهم في صناعة العادات والتقاليد. يعني العلماء يرصدون العادات والتقاليد فيثبطون ويثورون. يثبط العادة والتقليد الرديء بعد دراسته مع العلماء والعارفين. إذا لم يكن هذا التقليد شيء إيجابي يثبطه ويثور العادة أو التقليد الإيجابي.

وهذه طبعا قضية مهمة جدا في المجتمع، لأن العادات والتقاليد أكبر عائق السلبية، طبعا أكبر عائق من عوائق التقدم والتطور. إذا ما يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالتكرار، إيش اللي بصير؟ تتسع الدائرة من الإنسان إلى المكان، فإماطة الأذى عن طريق شعبة من شعب الإيمان والنهي

0: أنا أرى أن إلقاء الأذى في الطريق خطيئة من مفهوم المخالفة.
1: مفهوم المخالفة إذا يعني قصدك يعني فضيلتك إذا كان إلقاء الأذى أو إذا كان
0: إماطة
1: الأذى عن الطريق صدقة، فإن مفهوم المخالفة لهذا الحديث النبوي الشريف أن إلقاء الأذى في الطريق من نافذة السيارة أو وضع القمامة في غير محلها في الشارع في حاويات القمامة يعد خطيئة.
0: خطيئة لماذا خطيئة؟ لأنه يؤذي الآخرين، ولأنه يرتب على الدولة عبء إضافي.
1: إذن فضيلتك هنالك إشكالية. نحن نعلم بأن النظافة هي جزء أساسي من ديننا، فالصلاة يشترط لصحتها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فضلا عن طهارة المكان، فضلا عن طهارة البدن، فضلا عن طهارة الثوب. إماطة الأذى أيضا كما ذكرنا عن الطريق صدقة. ونحن نعلم بأن إلقاء الأذى في الطريق خطيئة، نعلم بأن العبادة ليست قاصرة على الصلاة والصوم والزكاة والحج، بل بمجرد أن تخلص الطريق أو السوق أو المكان الذي تعمل فيه من الأذى، هذا عبادة تتقرب من خلالها إلى خالقك تبارك وتعالى. نحن نعلم هذه الحقيقة، لكن هنالك إشكالية. بعض المسلمين لا يلتزمون بهذا الأمر، فتراه يلقي الأذى من نافذة السيارة، تراه إذا ذهب إلى مكان للاستجمام يترك مخلفاته وراءه، وقد يترك النار مشتعلة مما يؤدي إلى اشتعال المكان الذي ذهب إليه، فيكون قد آذى المكان وآذى غير البيئة نفسها. تفضل
0: أخي الكريم. هذا من يعني سؤال عميق جدا من أعمق أسئلة الحلقة، وإشكالي في نفس الوقت، وحقيقة يوقف عنده اللي هو العلاقة بين المعرفة والسلوك. يعني هل المعرفة تولد سلوكا؟ الإشكال في رأيي إنه المعرفة لا تترجم إلى سلوك، والسبب في ذلك أن ثم هو كبيرة جدا بين المعرفة والسلوك. كلما وهذه العلاقة كلما اتسعت هذه الهوة تراجع المجتمع، تخلف المجتمع، وكلما قلت هذه الهوة تقدم المجتمع وتطور. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من الخصال التي ذمها الله سبحانه وتعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإنسان يتصالح مع نفسه إذا اقتربت المعرفة من السلوك التي يملكها، يعني أقول يتعادى مع نفسه أو يعادي نفسه عندما الهوة تكون بين المعرفة والسلوك كبيرة جدا. وعلى فكرة هذا يولد ما يسمى بالسلام الداخلي. الإنسان يعني يتصالح مع ذاته ويصل إلى السلام الداخلي ويغادر دائرة القلق والاكتئاب بأن تكون الهوة بين ما يقول وبين ما يعمل ضيقة جدا. إذن المشكلة ليست في غياب النص، النص موجود والمعرفة موجودة، وإنما في الفجوة بين ما نعرفه وما نفعله. وهنا نحتاج إلى نقل القيمة من الذاكرة إلى الضمير، من الضمير إلى السلوك. المؤمن لا يكتفي بأن يعرف أن النظافة فضيلة، بل ينبغي أن يكون سلوكه شاهدا على هذه المعرفة. ودرجتك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى تعتمد على أن يكون سلوكك شاهد لما تعلمه.
1: نعم. هل لذلك فضيلة الدكتور يعني هل هذا مبرر بأن نرى بعض الناس يهتم بنظافة بيته؟
0: نعم.
1: ويهتم بنظافة حمام بيته.
0: نعم.
1: ويهتم بنظافة حديقة بيته وبجوار بيته، لكنه إذا خرج عن إطار منزله تجده لا يهتم لا بنظافة الشارع

0: الذي يسير عليه، ولا يهتم بنظافة السوق الذي يرتاده، ولا بنظافة المكان، مكان العمل الذي يعمل فيه، حتى لا يهتم بنظافة حمام المسجد إذا دخل إليه ليقضي حاجته.
1: هذه أيضا من القضايا المربكة جدا، التناقض الكبير جدا بين نظافة الإنسان في بيته،
0: نعم،
1: وبين نظافة الإنسان في شارعه وفي محيطه. ثم أمر أكثر إرباكا، تناقض كبير جدا بين نظافة الإنسان في المحيط العام إذا خرج من بلده إلى بعض البلدان الأخرى، وبين سلوك ذات الشخص في بلده الرجع إليه. تجده يلتزم بالنظافة، وثم إذا رجع إلى بلده لم يلتزم بالنظافة. هنا القضية الإشكال يتعلق بأنه الإنسان عندما يكون نظيف في بيته يعتقد أنه هذا بيته بخصه ملكه، ولا يعتقد ذات الاعتقاد إذا خرج إلى الفضاء العام. هنا الأماكن العامة، أريد أن أنوه إلى قضية مهمة جدا، الأماكن العامة أماكن مشتركة، وليس لي وليس لك وليس للآخر، إنما هو للجميع. هون عندما يكون المكان للجميع في عندنا عدة قضايا، أنه لا يحق لك أن تتصرف بالطريقة التي تريد أنت، إنما يجب عليك أن تتصرف بالطريقة التي يتعاقد عليه الجميع أو التي ترضي الجميع. وهذا مفهوم العقد الاجتماعي، يعني في الدول الغربية، نحن هنا لما نقول الدول الغربية لا نتغنى، أخي الدكتور علي، لا نتغنى فيها، وإنما وهذا مفهوم ربنا سبحانه وتعالى قال لتعارفوا. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا شعوب وقبائل لتعارفوا. ما معنى لتعارفوا؟ لنأخذ الإيجابيات من بعض ونقلع عن السلبيات. فأنت عندما تزور بلد غربي تجد السلبي والإيجابي، أن لتعارفوا من مضمونها أن تأخذ الشيء الإيجابي. الآن العقد الاجتماعي، معنى العقد الاجتماعي أن الناس يتعاقدون عليه في الفضاء العام، يعني أنت داخل بيتك تتصرف بما تريد لأنه بيتك الخاص، بشرط ألا تخرج إلى الجوار. الآن نرجع إلى قضية لماذا أنه في بيتك نظيف وفي الخارج أو في الفضاء العام غير نظيف. هنا ينبغي لنا أن نتحدث عن المسؤولية المشتركة، ويجب على الإنسان المسلم أن إذا خرج إلى المكان العام أن يتعامل بمنطق الفضل. بمعنى أنه إذا خرجت إلى مكان تنزه، نظف ما قمت به ويحمل الكياس هذه، وأقرب محطة أو مكان في ترمي في هذا القمامة، تمام. وإذا أمكنك ذلك ويمكنك ذلك أن تنظف حولك أيضا مما لم تتسبب فيه. إذا تعاملنا بمنطق الفضل أصبح الفضاء نظيفا والمكان جميلا.
0: كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور محمد عيسى الشريفين، الأستاذ بجامعة آل البيت، على هذه المعلومات القيمة فيما يتعلق بمسألة النظافة وعناية الإسلام بها. كل الشكر والتقدير لكم أيضا مستمعية ومتابعية الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا البرنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي تجسيدا وتنفيذا لمبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني حفظه الله تعالى ورعاه في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة
0: على والسلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذكر ربنا تبارك وتعالى سكن

0: للإنسان المصلي، كما أن الليل يأتي سكناً للأبدان، وكما أن الزوجة الصالحة تأتي سكناً للنفس البشرية، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سكن للأرواح. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج

0: العلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
3: كيف بي

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات

0: مواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم.

0: صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ

0: من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا: مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
2: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول: بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
0: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.

0: نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

إلهي، ما قصدت سواك ولم أقصد سوى إياك، فلا عال عليك علا ولا غال عليك غلا.

أفى قلبي إليك صبا، وكم في سره ناجاك، فخذ بيدي فما لي مطلب يا رب غير رضاك. سألتك فرج الأهوال، سألتك يا الله فرج الأهوال وامنحني أمان حماك، ومتع ناظري على مدى عمري بنور هداك. قصدتك يا إله الكون، قصدتك يا إله الكون، فامنحني الرضا والعون، فأنت الواحد الأحد، وأنت الفرد والصمد، فكن سندي فليس سواك حين الضر يحميني، وليس سواك حين البغي للإيمان يهديني، وليس سواك يوم أمد كف السؤل يكفيني، وليس سواك يوم الحشر للفردوس يؤويني. إلهي خالقي لبيك، قضيت العمر بين يديك، طلبت العفو اسمك في لساني همسة استغفار، ذكرتك فاض ذكرك في حنايا القلب ليل نهار، رضيت بما تقدر لي فأنت مقدر الأقدار. سألتك ما سألت سواك فاجمعني مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: بسم

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: وكم لك من فضل علي ومنة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3-9-4-4-4. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية وأدوات صحية عالية الجودة، وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقلنا إن هذه الآية الكريمة جاءت بعد آية إثبات البعث الذي أنكره الكافرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، فكأنهم يلحون في الإنكار، لا مجرد إنكار ولكن إنكار بالقسم. ومن الغباء أنهم يقسمون بالله وأقسموا بالله، إذن فأنتم مؤمنون بالله، وما دمتم مؤمنين بالله فكيف تنكرون أن يجمع الله الأولين والآخرين ليحاسب المحسن ويحاسب المسيء؟ أنتم لا شك تعلمون أن من القوم من يسيء ومن القوم من يحسن، فهل تعتقدون في عرف العقل أن يترك الله من أساء ليعربد في خلق الله بدون أن يجازي؟ إذن حينما أقسموا لا يبعث الله من يموت، ذلك معناه أنهم يخافون من ذلك البعث، ولو أنهم كانوا محسنين لتمنوا أن يوجد هذا البعث. إذن فهم قد أسرفوا على أنفسهم إسرافا ويشفقون أن يجمعهم الله ليجازيهم على ذلك، فيلجؤون إلى إكذاب نفوسهم بالأماني الكاذبة: لا يوجد بعث في الآخرة، ليطمئنوا على أن ما أخذوه من مظالم الناس ودمائهم وكرامتهم وأمنهم أمر لا يحاسبون عليه. وكيف تستبعدون أن يحاسب أن يبعث الله الخلق ليحاسبهم؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يباشر سلطانه في ملكه بالمعالجة. معنى المعالجة يعني إن فيه جوارح وفي أشياء تزاول فعلا، فإذا كنتم تستعجبون أن يبعث الله كل الخلق فلا تظنوا أن الله يبعثهم بعلاج ليبعث هذا ويبعث هذا ويبعث هذا ويبعث هذا، ويتطلب ذلك زمنا طويلا على طريقتكم في علاج المسائل، إنما هو أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقربنا لذلك مثلا أن القائد الذي يدرب جنوده على شيء من الأشياء حين يطلب منهم أن يقفوا وقفة صفا كما يقولون لا يفعل ذلك مع كل جندي، ولكن بالأمر فقط، يقول صفا الكل يبقى صفا. فإذا كان الخلق يستطيع أن يجمع المخلوق مثله على أمر بكلمة يقولها، فكيف لا يستطيع الخالق أن يفعل ذلك؟ إذن فيجب أن كنتم تعقلوا وتفهموا هذه المسألة. والله لا يباشر أمره في ملكه بالعلاج، وإنما يباشر أمره بكن فيكون. فقال بعد ذلك: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا كانوا قد أنكروا البعث ويوجد رسول ومعه مؤمنون به يؤمنون بالبعث، إذن فلا بد من وجود معركة، ومعركة شرسة بين إيمان وبين كفر. هم يصرون على كذا، والمنهج الجديد يصر على كذا، والذين يؤمنون برسول الله يؤمنون بما قال. إذن فلا بد أن تنشأ معركة، معركة بين حق وبين باطل. هذه المعركة بين حق وباطل، قلنا إن الإسلام أول ما بدأ ذهب إليه المستضعفون، حتى لا يظن ظن أن الناس فرضوا إيمانهم بالقوة، لا، ده الضعفاء هم اللي أمنوا، إلا الذين لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم، والسادة الكبار هم الكفرة. إذن فالإسلام جاء ليعاند مين؟ يعاند الكبار، الصناديد، العتاة، ومن اللي وياه؟ الضعاف، حتى لا يقال أنه فرض نظام بالقوة، ما فرضش نظام بالقوة. طب وما كان من الممكن

أن ينصر الله هؤلاء؟ قال لك لا، أراد الحق سبحانه وتعالى أن تكون الصيحة الإيمانية في مكة أولا. ليه؟ لأن مكة مركز السيادة في الجزيرة، وقريش هم أصحاب المهابة وأصحاب النفوذ وأصحاب السلطان، ولا تقوى أي قبيلة في الجزيرة أن تعارضها أو تقف أمامها. فلو أن الإسلام اختار بقعة غير هذه لا يقال أن الإسلام استضعف جماعة وقعد يقول لهم شوية كلام وأمنوا به. لا يا أخويا، الصيحة جاءت في أذن السادة، سادة قريش، سادة الجزيرة الذين أمنهم الله في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، اقتصاد معاهم ومال معاهم وقوة معاهم كل حاجة. فالصيف طب، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يجعل الله النصر للإسلام في بلد السيادة؟ قال لك لا، الصيحة في أذن الباطل تكون في مكة في أذن السادة، لكن نصرة الإسلام لا تأتي على يد السادة وإنما تأتي في المدينة. ليه؟ حتى لا يقول قائل فيما بعد أن العصبية لمحمد في مكة خلقت الإيمان بمحمد. لا، ولكن يريد أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، فجاء له بعصبية بعيدة عن قريش، وبعد ذلك دانت قريش له. ما دام هتوجد معركة، من المطحون في المعركة؟ الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه. هؤلاء هم الذين ظلموا، وظلموا في المكان اللي عايشين فيه، فكان ولا بد أن يرفع الله عنهم هذا الظلم. ما عندهمش قوة يدفعوا عن نفسهم، فأول ما يعمل إيه؟ قال لك مراحل. هذه المرحلة كانت أول الأمر أن ينقل المستضعفين في مكة لا إلى دار إيمان تحميهم، ولكن لدار أمن على دينهم فقط، بس يأمنهم أنهم ينفذوا أمور دينهم، مش ضروري يكون البلاد اللي حيروحوها تكون دار إيه؟ دار إيمان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استعرض الأرض كلها وشاف أي الأماكن تصلح لأن يأمن المؤمن أن يقول بدينه ولا يعارض، فلم يجد إلا الحبشة. ولذلك كانت السم التي قالها رسول الله فإن فيها ملك لا يظلم عنده إيه، وإحنا يكفيني إن ما يوجدش واحد يظلمني، مش عايزين واحد يبقى يعني ويانا ويبقى لا بزيادة إنه ما إيه. وقد كان وكانت هجرة الحبشة الأولى، فهجرة الحبشة الأولى كانت هجرة إلى دار إيه، أمن على دينهم، مش إلى دار إيمان، لا إلى دار إيه، أمن. وبعدين لما ربنا يسر والأنصار جم وبيعوا النبي وإلهه، ابتدأت الهجرة تذهب إلى دار إيه، إلى دار إيمان. والذين هاجروا، كلمة هاجروا الهي والجيم والري تدل معنى الهجر، هجر وفي هاجر، إيه الفرق بين الاثنين؟ هاجر وهاجر، إيه الفرق؟ مع أن الاسم العلم عليها مأخوذ من الثلاثي هجرة مش مهاجرة، بنسمها ايه؟ هجرة. فمن كانت هجرته مش مهاجرته الله، اشمعنى جاب الفعل هنا وجاب الاسم هناك؟ ليه؟ اما لك لان الهجر ان يكره انسان الاقامة في مكان، هو اللي يكره ويطلع ويسيب المكان ده الى مكان يرى انه ايه؟ انه خير، انما المكان ما عملش فيه حاجة، يبقى اسمه هاجر المكان. لكن كلمة هاجرة تدل على أنه مش كره المكان، ولكن المفاعلة التي حدثت من القوم فيه التي اضطرته للهجرة، يبقى هاجرة يعني مفاعلة من الاثنين. يبقى اللي ظلموهم ألجأوهم أن يهاجروا، يبقى مش هم هاجروا مكة، لا ده هاجروا. ليه؟ لأن الناس اللي فيها تعبوهم فكأنهم شاركوا في الفعل، لو يتعبوهم لظلوا إيه؟ لظلوا في مكانهم. ولذلك ربنا من بعد ما ظلم، مش كل واحد يقعد في مكان كده وبعدين يطلع يقول لك لا، لازم المكان ده ينبو بك وتظلم فيه، تبقى لما تظلم فيه يبقى خلاص ما فيش معنى. يبقى اذا هاجروا معناها ان القوم الذين ظلموهم شاركوا في نزوعهم الى بلد اخر، مش هم اللي كرهوا البلد ومشوا، لا هاجروا. وبعد ذلك استعمل اسم الايه، الهجرة. ولذلك حتى الشعراء المتنبي مثلا يقول ايه، إذا ترحلت عن قوم

وقد قدروا ألا تفارقهم. يعني أنت قاعد مع جماعة وبعدين حبيت تسيبهم، هم يقدروا يخلوك تقيم ولا يسيبوكش، يشوفوا لك مصالحك، يقضوا لك مش عارف ايه، يبقى من الذي رحل، انت ام هم؟ فالراحلون هم. اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون ايه؟ هم، هم اللي رحلوا. لانه لو انهم اسلوا لك الاقامه ومش عارف ايه كنت تفضل وياهم. اذا فكلمه هاجر تدل على انهم لم ينفروا او لم يفروا من الاقامه بمكه. ليه؟ قال لك لان دي كل واحد يكره انه يقيم بمكه، البلد اللي فيها بيت الله دي مش معقوله دي. فيبقى من الذي اضطره؟ الظلم الذي فيه. الظلم اللي فيها دي ما يناسبش بيت ربنا، فقام قال لك احنا نروح بقى نهاجر الى دار ايمان ثم نرجع الى ايه؟ الى البلد اللي فيها بيت ربنا عشان نخليها الاقامه فيها ايه؟ حقيقي وايه؟ وصح. والذين هاجروا في الله، هاجروا في الله. طب الحديث بيقول فمن كانت هجرته إيه؟ إلى يقول فهجرته إلى. إيه الفرق بين هاجر إلى وهاجر فيه؟ هاجر إلى مكان يبقى معناه إن اللي مهاجر له هيديله أحسن من هنا، وكأن اللي هنا مش مناسب له، إنما هاجر في الله يدل برضه على أن الإقامة كانت في الله. الإقامة نفسها برضه كانت في إيه؟ تحملهم الأذى، تحملهم المتاعب كانت برضه في مين؟ كانت في الله، في الله. إنما لو قول إلى الله يبقى الأولانية ما كانتش لمين؟ لله، والثانية اللي هتبقى لمين؟ لله. قال لك لا، الاثنين لله. إقامتهم على المظالم اللي شافوها كانت في مين؟ ولذلك إحنا قلنا زمان في قوله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا إلى إيه؟ إلى مغفرة. يعني ما كنتوش أنتوا في المغفرة، سارعوا لمين؟ للمغفرة. ولكن في الآية الثانية يقول يسارعون في الخيرات، مش يسارعون إلى الخيرات. لأن لما يقول يسارعون إلى الخيرات يبقى كان العمل بتاعهم مش في الخير، فحيسيب اللي مش خير ويروح لمين؟ لكن اللي بيسارع يقول له سارع في الخير، انت في خير ولكن سارع الى خير منه. هذا الايه؟ الفرق بين الاثنين. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، هاجروا في الله الحديث والضحي. فمن كانت هجرته ايه؟ الى الله ورسوله، هجرته الى الله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة به هجرته الى ما ايه؟ ما هاجر إيه إليه. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. أولا كلمة الذين تشمل على أنهم جماعة. هل الآية مخصوصة بجماعة حدثت لهم هذه المسألة، ولا هي عامة في كل من ظلم في مكان في الله ثم هاجر منه؟ قال لك لا، عبرة بعموم موضوعها لا بخصوص سببها. قد يكون خصوص السبب الذي نزلت فيه الآية الستة اللي هم مين؟ صهيب وعمار وخباب بن الأرت وجبير الله وعابس، كل دول وبلال، كل دول يصح ان الحادثة حدثت بالنسبة لهؤلاء. ولكن كون الحادثة بالنسبة لهؤلاء ألا تنتظم غيرهم؟ قال لك تنتظم غيرهم، لأن العبرة في نزول الآيات بعموم موضوعها لا بخصوص إيه؟ لا بخصوص سببها. طبعا احنا عارفين قصة صهيب لما جه وقال هو كان رجل حداد، وبعدين قال لقريش انا رجل كبير السن، ان كنت معاكم ما انفعكوش، وان كنت ويا المسلمين ضدكم ما ضايقكوش، وانا عندي مال، ما تاخدوا المال ده وتعتقوني لوجه الله واروح اهاجر. فعلا رضي وخدوا منه المال وتنوا ايه. ولذلك قال له أبوه ربح البيع يا صهيب، رابحة بيعة ايه؟ بيعة رابحة. ويقول فيه سيدنا عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. فكأنه عدم عصيانه مش هو ابدا، هو لو لم يخف الله لم ايه؟ ليه؟ لان الله لا يستحق ان يعصى. فلو ما كانش ربنا هيعاقب على المعصية برضو ايه؟ ما كانش يعصى. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلم لنبوئنهم في الدنيا حسنة.

نبوئ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت نبين له الحتة كده. وبيسموه الايه الذي يبوء اليه الانسان. الانسان مثلا يطلع يضرب في الحياه لعمله في الزراعه في التجاره في الصناعه ثم يؤوب الى ايه يذهب الى بيته فيما بقى اللي بيرجع اليه. يبقى من بقى بمعنى ايه رجع. ومسكن الانسان او مقر اقامته يبوء اليه بعد ما يضرب في الارض هنا وهنا ويرجع ايه. قال ايه هم هيخرجوا من هذا البلد لكن احنا هنعمل لهم ايه؟ لنبوئنهم في الدنيا حسنة نعطيهم ونحلهم وننزلهم ونسكنهم منزلة احسن من اللي كانوا فيه. احسن من اللي كانوا فيها ايوه احسن من اللي كانوا فيه. ليه؟ هو الحسن هيبقى ايه يعني؟ يبقوا في الدنيا حسنة احسن منها بايه؟ ام قال لك هناك كانوا بيضطهدوا هنودي لهم حتة ما يضطهدوش فيها. ادي اول مراتب الايه؟ ادي مراتب الحسن. طيب هنطلعهم من ديارهم اللي قد كده وحنديلهم الدنيا دي كلها ينتشرون فيها بمنهج الله وحياخدوا خير الدنيا دي ايه كلها. وحنرجعهم للبلد ده تاني بس سادة. وحنرجعهم للبلد دي بعد البلد ما تكون خالصة بيته خالص لوجهه لا أصنام فيها ولا شيء ولا إلى آخره. يبقى في حسنة ولا مش حسنة؟ يبقى لنبوئنهم في الدنيا حسنة. ده اللي في الدنيا. ولدار الآخرة خير. ليه؟ أفضل وأحسن مش كده؟ وأكبر. الله إذن الله سبحانه وتعالى يقول فيه معجلات للعمل الخير في الدنيا ولكن فيه مؤجلات. معجلات الدنيا مهما كانت حسنة فستؤول إلى زوال إما أن تفارقها وإما أن إيه؟ أن تفارقها. لكن في الآخر إيه؟ لا تفارقها ولا إيه؟ ولا تفارق. وقد كان ولا لا؟ وقد كان خدوا الدنيا كلها مش مكة بس الجزيرة العربية ومش الجزيرة العربية بس بل انساحوا في إيه؟ في الشرق في فارس وفي الغرب في إيه؟ في الرومان. ودانت لهم الدنيا في نصف قرن كانوا سادة العالم. هات لي حاجة كده تبقى في نصف قرن كده تسود العالم وتقضي على الطغيان مع بعضه كده هنا وهنا في نفس واحد. طب خد معسكر وسيب معسكر الثاني. لا لا هم في نفس الايه في نفس الايه واحد. يبقى لنبوئنهم في الدنيا ايه تبوئة حسنة يعني إقامة حسنة. إما حسنة في ايه؟ حسنة في الرزق حسنة في تطهيرها من رجس الشرك في الدنيا كلها. خذها كما تحب. لنبوئنهم في الدنيا ايه حسنة. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أجر الآخرة. لذلك سيدنا عمر رضوان الله عليه حين كان يعطي واحدا من صحابة رسول الله نصيب المهاجرين يقول له يا مهاجر خذ بارك الله لك فيه هذا وعد الله لك في الدنيا وما ذكر لك في الآخرة أكبر من هذا. يمسك كل واحد ساعة ما يديله يقول له ده اللي ربنا قال لك عليه فهو في الدنيا حسنة إنما في الآخرة إيه أكبر من إيه من هذا. ولأجر الآخرة أكبر. ساعة ما تسمع كلمة أكبر يبقى مقابلها مش صغير ولا أصغر يبقى كبير. يبقى فيه أكبر وفيه إيه لأن ما دام الله يبوئهم في الدنيا حسنة يبقى دي كبيرة ولا مش كبيرة بس إيه أجر الآخرة إيه أكبر. ساعات بقى يكون أفعل التفضيل أقل في المدح من غير أفعل التفضيل. إزاي مثلا؟ من أسماء الله سبحانه الأكبر أم الكبير؟ الكبير. طب شعار ندائنا لله نقول الله كبير ولا الله أكبر؟ الله. إزاي من أسماء الله كبير وليس من اسمائه الاكبر؟ يعني من اوصافه صحيح اننا مش من اسمائه اللي قالنا عليه. ايه ايه ايه ليه كده؟ وجعل الشعار الله اكبر والاسم كبير. قال لان الكبير ما عداه يكون صغيرا انما الاكبر برضه ما عداه يكون كبيرا.

يبقى هذا الفرق بين الاثنين. يبقى الله كبير لان ما عداه صغير، لكن في النداء بنقول الله اكبر، يبقى برضو اللي ما عداه يبقى فيه ايه؟ كبر. ام قال لك ايه؟ ولانه ياخذك من حركه الدنيا الى لقاء ربك في الصلاه، فاياك ان تظن ان حركه الدنيا اللي ربنا يناديك لياخذك منها لتصلي انها صغيره، ده هي برضو كبيره. ليه؟ ام قال لك لانها هي اللي هتعينك على الوقفه بين يدي الله، حركتك في الحياه وتجيب الاكل والشرب وتاكل، يبقى عندك قوه وتقف وتصلي، ويبقى عندك فلوس تجيب تستر عورتك وتجيب وتطهر مكانك وتعمل مش عارف ايه وتعمل زكاه. الله، اذا العمليه في الدنيا ما تعتبرش ايه؟ مش صغيره، بل اعتبرها ارضا. ايه؟ ليه؟ لانها الوسيله لمين؟ الوسيله للامر الايه؟ الاخر. فاذا في شعار الصلاه قيل الله ايه؟ اكبر، ولكن في اسمائه قيل الله ايه؟ كبير. يعني اذا نظرت الى يبقى ما عداه صغير، لكن الامر الذي ياخذك نداء الله اكبر اليه هو اكبر، بس الايه اللي خدك منه برضه ايه؟ كبير برضه. اوعى تنسى. ولذلك احنا قلنا الدنيا اهم من ان تنسى. ليه؟ لان هي اللي هتعين على مين؟ هذا كل مسائل الدين، ولكنها اتفه من ان تكون غايه. ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش غاية. ولذلك حينما قال الحق سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، طلعنا من عمل. وبعدين إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى ده إيه؟ يبقى إذا ما تقولش على الدنيا أنها إيه؟ حقيرة. حقيرة إمتى؟ إذا كنت أنت بتخدمني. انما هي لما تكون في خدمه دينك تبقى كويسه قوي. ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون من هم؟ الخطاب لمن؟ قال لك والله الخطاب هما ممكن ان يتجه الى ثلاثه اشياء. ممكن ان يتجه للكافرين لو كانوا يعلمون عمليه الايمانيه هتجيب لهم ايه؟ لاثروها على الكفر. طيب افرض انها هتعود على المهاجرين دول اللي احنا قلنا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون لازدادوا في عمل الخير. طيب أو إيه؟ أو إيه طريق ثالث؟ هو مؤمن برضه بس ما هاجرش. نقول له لو كان يعلم النتيجة اللي هتكون فيها الهجرة دي كان سارع إليه؟ سارع إليه. يبقى لو كانوا يعلمون تصدق بأن ترجع إلى مين؟ وده سراء الأداء القرآني. سراء الاداء القراني يبقى النص واحد، ويمكن ان يدينا ايه اسمه تربيب الفوائد. هنا فايده هنا فايده هنا فايده. لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بده يدينا تشريح للمهاجرين، ما دام ظلموا ولا فتنش في دينهم يبقى صبروا على الاذاء في سبيل الايمان ولا لا، وسابوا اموالهم وأولادهم وأرضيهم ومش عارف إيه، اتكل على إيه؟ على أن الله لن يضيعهم. يبقى إذن التحليل الحقيقي للذين هاجروا من بعد ما ظلم أنهم إيه؟ صبر إيه؟ ومين؟ وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون. يبقى عايزين جمعين الإيه؟ الحاجتين اتنين. يلاحظ هنا في الأداء القرآني أن أداء فيه البشارات. إيه يعني البشارات؟ هنا فعليا صبروا ويتوكلون. الذين صبروا على ربهم والنسخ واحد. كان قال ايه؟ الذين صبروا وتوكلوا على ربهم، فعل ماضي وفعل ماضي يبقوا زي بعض. او الذين ايه؟ يصبرون وعلى ربهم يتوكلون. انما المخالفه في الاسلوب دل على ان هنا طي الايه فيه البشاره، لأن معنى صبروا كأن الإيذاء الذي كانوا يصبرون عليه فترة مضت وانتهت، والباقي عزة بقى ما حدش هيقدر يعمل فيهم حاجة. إنما التوكل باقي. التوكل فجاب ده بالماضي وده بالإيه؟ وده بالمضارع. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وبعد ذلك تكلم القرآن على قضية أيضاً

وقف فيها الكافرون موقف العناد والمكابرة والتكذيب. هي مسألة إرسال الرسل. إرسال الرسل هم يقولون إن الله إذا أراد أن يرسل رسول كان يجيب حاجة ملك ولا حاجة يرسل، ما يجيب بشر. برضو ده من غباء الفكر. ليه؟ لأن الرسول حين يبلغ رسالة الله عليه بلاغ العلم وعليه نموذجية السلوك، بيقول لهم صلوا وبيصلي، زكوا وبيزكي، اصبروا وبيصبر، يبقى عمل ايه؟ بيدي علم وبيدي تطبيق ايه؟ ولذلك كان خلقه القرآن، مش القرآن بس منهج بينقال، لا ده سلوك يفعل. القرآن سلوك ايه؟ يبقى الرسول له كم مهمة؟ مهمتين، يبلغ ايه؟ ويبقى نموذج سلوكي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الايه؟ يوم الآخر. لو أن ما دام الرسول فيه مبلغ وفيه سلوك، السلوك ده لو أن فيه ملك يقول هيبلغ يا شيخ، يبلغ منهج ربنا، إنما ما يجيش أسوة في السلوك. ليه؟ لأنه لو كان الملك مستقيم ما بيعملش حاجة نقول له مو طبيعته كده، ده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونه، من أين تأتيه منافذ الشهوة؟ هو لا يأكل ولا يشرب ولا يتألق ولا يتناسل، ولا حتجي له منافذ الشهوة منين؟ لما يجي يقول لك اعمل زي خذ المنهج ده وطبقه واعمله، يقول له ما اقدرش، انت تطبقه لأنك انت طبيعة علوية، انما انا ما اقدرش اطبقه. اذا كان بطبيعة الأسوة لازم يكون الرسول من مين؟ لازم من البشر، عشان يقول لهم انا لم آمركم امرا انا عنه بنجوى، أديني بعمله زيكم. إذن الأسوة لابد أن تكون. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على العرب ويبين له فضل، يبين فضله عليهم، يقول إيه؟ رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. يعني أولا من أنفسكم دي يديله إنه بشر مش ملك، هذه واحدة. وما هوش جاي لكم من أمة أعجمية، لا ده من العرب، ومش جاي من مطلق عرب، لا ده من بيئتكم من مكة من قريش. ليه؟ عشان تبقوا عارفين ايه تاريخ وحركات سكنات، وعارفين سلك ايه وعمل ايه. لا ده لو لم يكن دين لكان اقتداء خلق، لو لم يكن دين لكان اقتداء ايه، بدليل ان الشيء النفيس اللي كان عندكم حين تحبون ان تضعوه وديع عند واحد تودوه عنده، هلا تبقوا ازاي عمالين بتحبوه وتكفروا بيه؟ وده وين بيكون عندكم شيء كويس تعملوه ايه؟ الأمين سموه الصادق وسموه الباب. يبقى إذا من أنفسكم دي كان ولا بد أن تكون. ولذلك الحق سبحانه وتعالى رد عليهم في آيات أخرى، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. إذا اللي خلاكم ما تؤمنوش أنه بعث مين؟ بشر. هنقفشكم قفشة تانية في أنكم برضو هتقدروا تقولوا وإن كنت كذبا فكن ذكورا، هيكذبوا مرة ثانية يقولوا ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب انتوا تنزلتوا عن حكاية البشرية، هو رجل من القريتين عظيم يعني بشر، انتوا مش ليه ثابتين على حاجة واحدة؟ يقولوا قل ردا عليه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. عشان تبقى ايه طبيعة الايه؟ الأسوة موجودة. ما تقدرش تقول لا أنا ما أقدرش أعمل زي احنا ضربنا مثل قلنا هب أنك رأيت أسدا يصور ويقول في الغابة ويفترس ده ويفترس ده ولا حدش قادر يعمله، أتفكر مرة أن تصير أسدا؟ إنما لو رأيت فارسا على فرسه ممسك بالسيف وعمال بيطيح في رقاب الأعالي كده ويضرب ده ويعمل دي، تفكر أنك تعمل زي ولا لا؟ إذا الأسوة لابد فيها من اتحاد الجنس. إن اختلف الجنس تبقى الأسوة ما إيه؟ تبقى الأسوة ما تنفع. فرد الله عليهم في هذه المسألة أيضا وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أنت لست بدع في الرسل، الرسل الذي أرسلتهم طيلة أمور الرسالة ومواكبها كلهم من مين؟ من البشر. بس جاب رجال هنا عشان تفيدنا بشر جنس،
وتفيدنا النوع ايضا، وتفيدنا النوع بشر بس يكون ايه ذكر. ليه؟ أم قال لك لان طبيعه الرسول المخالطه المعاشره، يظهر على دم يتكلم ويده، والمراه مبنيه على الايه؟ على التستر. وايضا هيبقى اسوه للناس، انما بالله كده لو ربنا بعت نبي كده وبعدين النبي حبلت كده ها، تبقى النبي النهارده حامل، ولا النبي عليها العاده النهارده مش هتطلع، لا مش هتصلي النهارده، مش يبقى بطبيعه الاشياء لازم يكون ايه؟ رجال. ورجال لهم ميزه وهو ان نوحي اليهم. يبقى إذن الرسول إياك أن تتحكم فيه بقولك بشرية، قل له بشرية فيها عنصر آخر وهي إيه؟ نوحي إليه. ولذلك يقول أنا بشر إيه؟ بس يوحى إليه، ما تجيش يكلمك كلمة ولا حاجة تقول له ما أنت بشر زينا، نقول أنا بشر زيك إنما ما بيوحاش ليك. هو بيوحى لمين؟ وبيوحى إيه؟ يبقى في عنصر زائد ولا لا؟ عنصر زائد. وما أرسلنا من قبلك، يعني لست بدعا في أن تكون بشرا، لأن موكب الرسالات قبلك كلهم إيه؟ رجال. نوحي إليه. وإن كانوا عايزين يتأكدوا من هذه المسألة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إن كنت الحكاية دي غيبة عنكم ولا أظنها تغيب. ليه؟ لأن دي قضية عامة في الرسالات كلها، وما دام قضية عامة في الرسالات كلها ما كانت لتخفى عليكم، وخصوصا عندكم ناس يعلمون، زي عندكم ورقة ابن نوفل، وعندكم الناس اللي اشتغلوا مثلا بكذا، ولا على ايه عندكم اليهود اللي انتم تسألون في كل حاجة، ما هم كانوا بيقولوا لكم اسألوا النبي في كذا، وانتم تقول لهم قولوا لنا النبي يعني مش عارف ايه، ما اسألوهم بقى في الحكاية دي. ولما يسألوا أهل الذكر اللي هم مثلا اليهود والنصارى هيقولوا لهم ايه؟ ما هذه مسألة لا تمكن المخالفة فيها، يبقى لابد هنقوله لأنهم قالوا موسى وعيسى، يبقى لازم هيقولوا بشر ولا مش بشر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حين تقول لمخاطبك اعمل كذا إن كنت لا تعرف، يبقى أنت فاهم إن هو ايه؟ انه عارف. ولذلك تشك في القضية، تشك في القضية ما تجيبهاش بإذا، القضية اللي ما تشكش فيها قول إذا، انما القضية اللي فيها شك ايه؟ يقول له ايه؟ والله اسأل الذكر ما كنتش عارف بقى، ان لم تكن تعرف اسأل. يبقى ساعة ما تقول له قول لم تكن تعرف اسأل، بمعناه ايه؟ ان انت في شك من انه هو عارف. اما اللي يبقى موقفه ايه؟ موقفه عناد ولجاج ومكابرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب أهل الذكر بالبينات والزبر. طب كلمة بالبينات والزبر أول آية، وإحنا عندنا لما يوجد اسم مجرور بحرف من الحروف يبقى لازم له متعلق بالبينات. إيه اللي بالبينات؟ قال لك تقدر تقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر. ايه البينات وايه الزبر؟ البينات هي الامر البين الواضح الذي لا يشك فيه احد، وهو اما ان يكون امارة ثبوت صدق رسالته كالمعجزة، امر واضح نقول لهم او متحديكم انكم تعملوا الشيء الفلاني ان كنتم كذبين يعملوها، او بالبينات التي تلفتكم الى وجود الخالق، وجود الخالق الأشياء دي، ومن آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، ومن آياته الجوار في البحر، ومن آياته أمور مبينة. يقولوا لنا من اللي عمل دي؟ ليه؟ أم قال لك لأنهم يعلمون إن كل واحد بيعمل القوس عارفين من اللي بيعمله، السهم عارفين من اللي بيعمله، كل صنعة مهما قلت إيه وصارت حقيرة يعلمون إيه؟ من صنعها ومن اول من ابتكرها ومن الذي حصن فيها ومن اللي ادخل عليها مش عارف ايه. طيب الاشياء التانية دي الكبيرة الاول دي عن السهم وعن القوس وعن كل دي وعن الرحال، ما تسألوش مين اللي عملها؟ يبقى الرسل جايين بقى يلفتونا بهذه الايه المسألة. والزبر
معناها الكتب المكتوبه

ولا يكتب عادة إلا الشيء النفيس اللي نخاف أن إيه؟ أنه يضيع. ولا أنفس مما يأتينا من منهج الله لينظم لنا حركة إيه؟ حركة حياتنا. يبقى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نوحي إليهم بالإيه؟ بالبينات والزبر. أو فاسألوا أهل الزبر.

أن يظل الشيء على البال بحيث لا يغيب، ويبقى ضده إيه؟ النسيان. يبقى فيه نسيان وفيه إيه؟ ذكر. طب كلمة ذكر دي معناها إن كان فيه حاجة ومش عايزين ننساها. قال لك إيوه، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق الأول اللي هو آدم أخذ الله العهد على كل ذرة فيه، وكل ما ينتج منه، قلنا إنه لما يأخذ من آدم يبقى أخذ من الإيه؟ من الكل. وضربنا لذلك المثل قديما وقلنا هب أنك جئت بسنتيمتر مكعب من الماء الملون أحمر مثلا، وجئت بهذا السنتي ووضعته في قارورة، ثم رجيت القارورة دي حتى يختلط السنتي بمين؟ بالماء. يبقى كل قطرة من القطرات فيها جزء من السنتي ولا لا؟ طب خدت القارورة دي وحطتها في برميل ودوبته، يبقى كل قطرة في البرميل فيها ايه؟ فيها برضو ذرة من المادة الملونة ولا لا؟ طب خدت البرميل دورمته بالبحر الكبير وخليت الأمواج بقى تعمل كده وتخلطه، لو أخذت أي قطرة من أي مكان يبقى فيها من الأصل ولا لا؟ إذن السنتيمتر المكعب اللي أخذ عليه العهد في آدم هو اللي احنا طلعنا منه، يبقى إذن كل واحد منا فيه ذرة لم تمت من عهد آدم. ليه؟ أم قال لك لأن احنا تولدنا عن آبائنا، وآبائنا تولدوا عن مين؟ وآبائهم تولدوا عن مين؟ إذن فكل واحد منا فيه جزء حي من لدن آدم. لو مات في واحد ما نجيش، ما دام فينا جزء من آدم يبقى شاهد الإيه؟ أخذ العهد، ألست بربكم. يبقى كلمة ذكر كلها يعني تفكرنا بالعهد، إنه العهد المطمور في تكويننا، العهد المطمور في إيه؟ في تكويننا. فإذا خل الذكر كان يجب إن دي حاجة ما تتإيه؟ ما تتنسيش. يبقى لما يجيب رسول ويجيب كتب بيفكرنا بإيه؟ بيفكرنا بالعهد القديم. العهد القديم ده اللي هو إيه؟ أخذه الله على ذرية آدم من ظهر آدم، ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ قالوا بل. يبقى كل حتة شهدت بأننا إيه؟ هو ربنا. يبقى إذا الكتب لما تنزل نسميها تذكير ولا مش تذكير؟ يبقى إيه؟ ذكر. لكن الذكر أخذ مراحل، كل رسول بيجي يذكر على حسب الغفلة في قومه. الرسول الذي جاء علشان نهاية العالم كله، يبقى ده هو الجامع لكل الخير ولا لا؟ يبقى الذكر الحقيقي هو ايه بقى؟ اللي ما فيش ذكر بعده هو ايه؟ هو القرآن. مرة يجي الذكر بمعنى الشيء اللي ما ينساش، والشيء اللي ما ينساش دي قد يكون فيه شرف ورفعة. ولذلك الله يقول للعرب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فيه إيه؟ أدي إحنا دلوقتي هو بنسأل العرب القرآن عربي، والعرب اسم العرب فاضل عشان إيه؟ عشان يكمن القرآن عربي. وبرضو يأتي الذكر من العبد لله، ويأتي الذكر أيضا من الله للعبد. اذكروني أذكركم. اذكروني بإيه يعني؟ إيه نذكره؟ نذكره بالطاعة. يذكرني بالفيوضات والعطاءات والخير والبركة والإمدادات وإلى آخره. كل ده معناه الإيه؟ الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وبعد ذلك التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن معجزة وأصول منهج. الرسل السابقين أعطوا معجزات لحلها، وأعطوا كتب منهج لحلها. يعني مثلا معجزة موسى العصا كتابه التوراة، معجزة عيسى إبراء الأكمه والإيه، وكتاب منهجه الإنجيل. يبقى كل رسول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له معجزة وله إيه؟ وله إيه؟ كتاب منهج. إلا رسول صلى الله عليه وسلم فإن معجزته هي كتاب.

0: كتابه منهجه. ما انفصلتش المعجزة عن مين؟ عن المنهج. ليه؟ ليتظل المعجزة مساندة للمنهج إلى أن تقوم الساعة. إحنا دلوقتي برضو نقدر نقول إيه؟ محمد رسول الله وتلك معجزته. ولذلك هذا السر في أن الحق سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، لأنه معجزة، والمعجزة ما فيش لبشر فيها كلام. الكتب السابقة ما كانش هو بيحفظها، كان يأمر التابعين للرسول أن يحفظوا عليها، وما دام يأمرهم بأن يحفظوا عليها عرضة بأن يطاع الرسول وأن أن يعصى، فعصي وحرفوها وعملوا منقل وعملوا كذا وعملوا كذا وزودوها وإلى آخره. فإذا هم، ولذلك هلك القرآن ما أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ونور يحكم بها النبي الذين أسلموا الذين بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب الله منهم أن يحفظوا التوراة، وما دام ربنا طلب منهم أن يحفظوا التوراة يبقى أمر تكليفي، وما دام أمر تكليفي يبقى عرض أن يطاع وأن وقد عصي. بدلوها ولا ما بدلوهاش؟ فربنا قال لا، إلا القرآن أنا اللي نزلته وأنا اللي هعمل إيه؟ وأنا اللي هحفظه. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين القرآن، يبقى إذن للرسول مهمة أخرى، لمنهجه الكلامي لحديثه مهمة. ألا وإن أوتيت القرآن ومثله معه. يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وده اللي حصل برضو دلوقتي ولا لا؟ مش دلوقتي بيندهم ينكروا السنة؟ وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف.

0: وبتذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله، لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله، لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وال

0: ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.